0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج لندرس معا آيات كتاب الله عز وجل في هذا المشهد العظيم الذي يحكي الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وما كان من شأنه مع هؤلاء الملائكة الكرام الذين أتوه في صورة الضيوف. ووصلنا إلى الكلام عن البركة، وذكرنا موضوع البركة لأهميته، وذكرنا حلقات عدة ولازلنا نتحدث عن موضوع البركة، وذلك لأهمية موضوع البركة أيها الإخوة. ونواصل اليوم الحلقة الرابعة في الحديث عن موضوع البركة، ولكن قبل ذلك دعوني أقرأ عليكم الآيات، وهي بداية من جواب سيدة بيت النبوة على الملائكة. فقد قال الله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآيات في سورة هود. في اللقاء الماضي ذكرنا موضوع الصلاة، وذكرنا أيضا موضوع الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وذكرنا كيف يتعرض الإنسان لهذه البركات، وقلنا أن الإنسان يتعرض للبركات الموجودة في البيت الحرام أو في الكعبة من خلال الحج والعمرة، ومن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن خلال استقبال الكعبة المشرفة وتعظيمها. فكل هذا هو من الأمور التي تجعل هذا الإنسان ينال هذه البركات في هذا المكان الشريف. وقبل أن أنتقل إلى أمر آخر هنا، أحب أن أنبه إلى أمر في موضوع الوصية، ولو أن خرجنا قليلا عن الموضوع، ولكن نحن نريد الفائدة. يعني هذا البرنامج بعنوان دروس وعبر، فلا بأس أن نتعلم شيئا ولو كان خارج إطار الآيات قليلا، لأننا نريد الفائدة. ذكر لي شيخنا العلامة الكبير الشيخ القنوبي حفظه الله تعالى، كنا في زيارة له، في تنبيه الناس حول موضوع الوصية. فكثير من الناس، لأن احنا ذكرنا الموضوع الحلقة الماضية، ذكرنا موضوع الحج، فكثير من الناس عندما يكتبون وصاياهم يوصون بحجة نافلة، يوصون بحجة نافلة. وقال للشيخ حفظه الله: لو أنك تذكر للناس في البرنامج أي في هذا البرنامج وتنبههم إلى أن الأفضل والأكمل أن يوصي الإنسان بما هو أكثر نفعا، وهو الوصية بالأمور العلمية. فنعم أيها الإخوة الكرام، فأمتنا أمة علم، فيوصي لمدارس القرآن الكريم، يوصي للمدارس التي تعلم الأحكام الشرعية، يوصي للأماكن التي يعم نفعها. فهذا أفضل من الوصية بحجة النافلة. فقلت للشيخ: نعم أذكر ذلك، وها أنا ذا أستجيب لطلب الشيخ، وأدعوكم أيها الإخوة والأخوات، من كان قد حج حجة فريضة، فالأفضل بدل أن يكتب حجة نافلة أن يجعل هذا المال في الوصية بالمصاحف وكتب العلم وبناء المساجد وشق الأنهار وحفر الآبار ونحو ذلك من الخدمات التي تعود على المجتمع بالبركة. طيب، أيضا كذلك من الأمور التي يعني هي مباركة ليلة القدر، فالله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة القدر التعرض لها أي لبركاتها يكون من خلال قيامها مع من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي قيام هذه الليلة التي هي أكثر من 83 سنة، فهذه ليلة عظيمة. إذن التعرض أيضا للوقت المبارك، فمن هذا الوقت المبارك ليلة القدر. إذن هنالك تعرض للأماكن، هنالك تعرض لعبادات معينة، هنالك تعرض لأوقات معينة فيها بركة. إذن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الليلة ليلة القدر أنها ليلة مباركة. إذن على هذا المسلم أن يحييها. وموضوع إحياء ليلة القدر ولله الحمد ليس أمرا عسيرا، ليس أمرا صعبا. يطلب من هذا العبد أن يصلي ما تيسر له، على أقل تقدير يحافظ على صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان، فإذا فعل ذلك فإنه ينال شيئا من بركات ليلة القدر، ولو قام أكثر لكان ذلك أفضل. نذهب إلى المساجد، نصلي في بيوتنا، الصلاة ليست أمرا صعبا، ليست أمرا عسيرا. والأصل في القيام هو أن يكون بالصلاة، من هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فعندما نذكر القيام وفضل القيام فلابد هنا أن نركز على ما ركز عليه القرآن، وهو القيام بالصلاة قدر الإمكان. ولا شك أن الذكر كذلك وبالأسحار هم يستغفرون، فهو أيضا من الأمور التي يقام بها الليل. نختم بالسلام عليكم لأن الوقت قد انتهى، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس
0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ليس
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا.

0: بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي. أعوذ

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

0: يعلمون.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على اليقين بأن الله هو الرزاق. فحينما نجلس مع أبنائنا نبين لهم أن من رحمة الله تعالى بعباده وعنايته أن جعل حياة الإنسان وسائر المخلوقات الحية مرهونة برزقه، وجعل سبحانه وتعالى لكل دابة رزق قدره بما يكفيها ويمكنها من الحصول عليه، وهداها بالغريزة إلى سبيل العيش والحصول على هذا الرزق. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله سبحانه وتعالى هو الذي أحصى جميع الأرزاق، وهو الذي قدرها، وهو العليم بطبائع الكائنات وتكاثرها ومساكنها. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله جل وعلا قدر الأرزاق والأقوات منذ خلق السماوات والأرض. ونقول لأبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهدا، وجعل لنا فيها معايش، وأنبت النبات، وجعل الرياح سببا للمطر، والمطر سببا للرزق والقوت، وجعل سبحانه وتعالى في الأرض مجالات ومنافع للعيش والرزق كالتجارة والمعادن والصناعة والزراعة والصيد. وجاءت آيات الرزق مصحوبة بالحث على السعي وفي طلب الرزق. وحينما نتأمل آيات الدالة على أن الله تعالى هو الرزاق، توقف لدينا الاهتمام بموارد العيش وبذل الجهد في طلب الرزق والعيش في حياة طيبة مطمئنة هادئة وهانئة. ونعلم أبنائنا أن مع الجهد في طلب الرزق علينا التوكل على الله تعالى واليقين بأنه هو الرزاق، ولا بد لنا من التضرع إليه في طلب الرزق وطلب الحاجات، وتجنب التقرب إلى غيره بالدعاء كدعاء الأموات أو الذهاب للعرافين واستعجال الرزق. فبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. فالرزق بيد الله وهو مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وقد أمر الله تعالى الملك بكتب أرزاقنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. فالجنين في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأن من أسباب الرزق التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أسباب الرزق السعي وإعمال الفكر والإبداع والإنتاج. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن يستثمر الأرض الزراعية ويبذر ويسقي ويهتم بزراعته يحصد الثمار ويأكل منها ويبيع. ومن يتواكل عن طلب الرزق وتثمير الأرض ويعتمد على إنتاج غيره يفوته الخير ويحرم الغير. ومع حث الأبناء على طلب الرزق لا بد من تحذيرهم من الغش والفساد والطغيان عند طلب الرزق أو الاستهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. فالرزق مقسوم، ولا ينبغي أن يطلب بالحرام بما حرم الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم أنه إذا أتاكم باب رزق حرام ولو ضاقت عليكم الدنيا ابتعدوا عن الحرام، فالحرام فيه العقوبة والبلاء وشؤمه في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تعالى يزيد الرزق لحكمة، وعلينا حث الأبناء على التواضع عند النعم وتوفر الرزق، وإلا ينسوا الفقراء مما استخلفوا فيه. فالمال مال الله، والإنسان خليفة ومبتلى بهذا المال، وللفقراء حق في هذا المال، فلا بد من إعطائهم حقهم من المال زكاة أو صدقة أو هدية. ولنحكي لهم قصة صاحب البستان حينما اغتر ببستانه ونسى حق الله فأذهب الله عنه تلك النعمة، وقصة أصحاب البستان حينما خالفوا ما كان عليه والدهم من إعطاء الفقراء نصيبهم فبيتوا النية على أن يحرم الفقراء من نصيبهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أصبحت رمادا لم يعرفوها حينما وصلوا إليها. ولنحكي لهم قصة ملك مملكة سبأ حينما أنعم الله تعالى عليهم بالبساتين والخيرات والثمار والأمن والأمان، فلما ألفوا النعمة ونسوا حق الله تعالى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فأذهب الله عنهم تلك النعمة وما بقي منهم إلا شيء من سدر قليل بدل ذلك الثمر الوفير. ورزق الله تعالى لعباده عام وخاص، فالرزق العام هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها وقيامها فسهل لها الأرزاق، والرزق الخاص الذي خص به المؤمنين. وأما أغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق لا يدل على رضاه عنهم، وأما أغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق يعطيهم أموال فهذا لا يدل على أنه راضي عنهم سبحانه وتعالى ولا يدل على حبه لهم، إنما هو استدراج لهم. فالدنيا الله تعالى يعطيها لمن يحب من لا يحب، ويوم القيامة يلقون أشد العذاب إنهم جحدوا نعمة الله وكفروا بالله. قال الله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وليس تقدير الرزق على بعض المسلمين إهانة لهم ولا دليلا على عدم رضا الله عليهم. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس الأمر كذلك، إنما الأمر ابتلاء واختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يكون التقدير على المؤمن في الرزق دليل محبة ورضا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فالأرزاق مقسومة كما أن الآجال محددة لا تزيد ولا تنقص، ولا ينفع في زيادتها تعب ولا عناء، ولا يؤثر في نقصانها كسل ولا عياء، وإنما المسلم يجتهد في تحصيل رزقه بالأسباب التي قدر الله له. فقد يعطى المسلم رزقا حقيقيا ويظن أنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وقد يسلب النعمة ولا يفطن لها. قال الرجل للحسن إني أعصي الله وأذنب وأراه يعطيني ولا يحرمني، فقال الحسن هل تقوم الليل؟ قال لا. فقال يكفيك أن الله حرمك لذة مناجاته، أي حرم قيام الليل بسبب معصيتك. وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى القرب من الله والإحساس بمعيته وحبه. وكم من شخص يعتقد أنه فقير وهو في الحقيقة من أعظم الأغنياء. فقد جاء رجل يشتكي إلى حكيم، يشتكي إليه الفقر، فقال له هل تبيع بصرك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال الحكيم هل تبيع سمعك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال فيدك فرجلك فعقلك فقلبك فجوارحك؟ معدد له حتى بلغ الأمر مئات الألوف من الدنانير. فقال الحكيم له يا هذا عليك ديون كثيرة فمتى تؤدي شكرها؟ ومع ذلك تطلب الزيادة. وما يحصل في الأرض في هذه الدنيا من مجاعات فإنما هو بذنوب العباد واحتباس المطر كذلك. ما يحدث بظلم بعضهم البعض وتسلط بعضهم على بعض، وإلا فإن في الأرض ما يكفيهم وزيادة، وذلك ابتلاء من الله واختبار. ثم تفكر في الكائنات غير العاقلة الدواب. يقول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقيد الله لها الرزق على ضعفها وييسره لها ويخرجه، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في مرتفعات الجو والهواء، هذا رزق الله لا يستطيع أن يمنعه أحد. إذا أرادك الله برحمة فلا ممسك لها، فرزق الله لا يرده كاره. ونعلم أبنائنا التفكير والبحث عن الرزق، فمصادر الرزق متعددة في الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها، لكن لابد أن يكون مصدر الرزق حلال، فيبحث عن الحلال فيبارك له فيه. أسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا ويعيننا على الطاعة وعلى الذكر والشكر وحسن العبادة، يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهند بن محمد أولاد ثاني، أنا في العاشرة من عمري. أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء وراجع محفوظي باستمرار، بحيث أستغل فترة انتظار الحافلة في المراجعة اليومية، وفي فترة العصر أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم لأحفظ القرآن الكريم وأتعلم أحكام التجويد. أمي شجعتني على أن أحفظ المزيد من السور، لأنني عندما كنت صغيرا فقط كنت أحفظ القليل من سور من جزء عمه، لكن الآن بعد ما شجعتني أمي على حفظ المزيد من السور حفظت سور من جزء تبارك وجزء قد سمع، ولذلك أنا أشكرها على هذا التشجيع الذي شجعتني إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض.

0: إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف والصحبة.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطابت نفوسكم في ظلال كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الصحبة علاقة تقوم على تآلف وترابط وانسجام، وتكمن أهميتها في توجيه السلوك وتقديم صور الدعم وتعزيز القيم، وهي من أعظم المؤثرات في صلاح الإنسان أو فساده. فالصاحب ساحب كما يقال، ويجد المتدبر لسورة الكهف المباركة كيف أنها تعرض معنى الصحبة في صور متتابعة، ليخرج على يقين بأن الطريق إلى الله يسلك بصحبة معينة، وأن الصاحب قد يرفع صاحبه أو يرديه. فها هم الفتية الذين آمنوا بربهم وجمعهم الإيمان قبل أن يجمعهم الكهف، فكانت الصحبة سبب ثباتهم وتعاونهم عونا على مجابهة الفتنة، فزادهم الله هدى. ثم يجد المتدبر ذلك التوجيه الرباني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دعوة إلى صحبة الصالحين، فليس المعيار زينة الحياة الدنيا، إنما هي المبادئ ودوام الذكر والإخلاص، لتكون الصحبة الصالحة حصن القلوب من فتن الدنيا. وفي مثل صاحب الجنتين يبدو الصاحب الناصح الذي يجتهد في رد صاحبه الغافل إلى ربه، فتأتي كلماته نابضة بالرحمة والحكمة، وهو يذكره بنعم الله ويحذره من التعالي والغرور والكفر، ليلهمنا أن النصائح الصادقة من أسمى الحقوق بين الأصحاب. وعند الوصول إلى نبأ موسى مع العبد الصالح عليهما السلام، نجد أن صحبة أهل العلم والرشد باب للنجاح والفلاح، وأن حسن الأدب مع المعلم من مفاتيح الفهم، ليدرك الإنسان أن العلم ينال بالصبر والتواضع وحسن الصحبة. وفي ذكر ذي القرنين نراه يشرك القوم في البناء والعمل: فأعينوني بقوة. فكانت صحبة عملية، تعاونا بين القائد والأفراد لإقامة الردم ودرء الفساد وتحقيق المنفعات العامة. فقدم لنا من الدروس أجملها في شراكة البناء والإصلاح وخدمة الناس. وهكذا هي سورة الكهف المباركة، في تقديمها معالم الصحبة النافعة، تثبيتا عند الفتن وتذكيرا عند الغفلة، وتربية على العلم وقيادة إلى ظلال رحمة الله. تدبر واصحب الذكرى، تجد في آيه فجرا، وخذ من نوره ذكرى، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا وإلى رحاب كتابه الذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به.

0: في رياض التنزيل، برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا يزال حديثنا موصولا بإذنه وتوفيقه سبحانه حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 143 من آيات سورة البقرة، وإنها آية طويلة نوعا ما، وفيها من الحكم والتشريعات ما يستدعي وقفات.
5: هلا ذكرتنا وتلوت علينا الآية يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله مجددا إعادة، وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ماذا يقصد بإضاعة الإيمان هنا؟
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم؟
1: أجل يا أستاذنا،
2: أي ما كان الله ليبطل ذلك الإيمان ويجعله مضاعا، والمقصود بإضاعته إضاعة ثوابه، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه شيء، ولكن المقصود هنا وما كان الله ليبطل إيمانكم فلا يثيبكم عليه، سواء فسرنا الإيمان بالصلاة أو بغير الصلاة.
0: وهل هناك تفسير آخر للإيمان في هذه الآية؟
2: نعم، قال بعض العلماء وما كان الله ليضيع إيمانكم باستقبال القبلة وبتشريعات الله تعالى، أي ما كان الله ليضيع إيمانكم بالأمر باستقبال القبلة، فيكون الإيمان مقصودا به هنا التصديق والاعتقاد. هذا تفسير لبعض العلماء.
1: وهل هناك تفسير آخر يا أستاذنا؟
2: نعم، أوضحناه سابقا في الحلقة السابقة، وهو أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وبينا هنالك الحكمة من إطلاق الإيمان على الصلاة، وأن الصلاة مشتملة على ما يشتمل عليه الإيمان أساسا من اعتقاد وأقوال وأفعال.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما نوع اللام في كلمة ليضيع؟
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللام هنا تسمى لام الجحود.
0: لام الجحود؟
2: نعم، وهي الواقعة بعد النفي. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه اللام تأتي بعد النفي تسمى لام الجحود، أي إن الله سبحانه وتعالى ما كان أبدا أن يضيع إيمان مؤمن إذا أراد بذلك الإيمان وجه الله.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستكمل إعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
2: لعلك تقصد قول الحق تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: نعم يا أستاذنا.
2: هل أعربنا وما كان الله ليضيع إيمانكم؟
0: لم نعربه بعد يا أستاذنا.
2: إذن نبدأ بإعراب الجملة الأولى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فنقول عن الواو وعن كلمة ما،
0: الواو واو استئنافية.
2: جميل، ويمكن أن تكون للعطف عطفا على قوله تعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هذا هو الأفضل أن يكون هذا معطوفا على الجملة السابقة.
0: أما ما فهي نافية.
2: جميل، وما كان الله، نعم، ما نافية، كان
1: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
0: لفظ الجلالة الله.
2: وما كان الله ليضيع، اللام
1: لام الجحود يا أستاذنا،
2: وهو في الأصل
1: حرف جر يا أستاذنا.
2: وما كان الله ليضيع، إذن كلمة يضيع هذا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد اللام، أي لأن يضيع، فهي كلام التعليل سواء بسواء. وما كان الله ليضيع، ماذا نقول عن كلمة يضيع؟
0: فعل مضارع منصوب يا أستاذنا،
2: منصوب بأن المضمرة، وما ماضي يضيع
0: أضاع،
2: واسم فاعله
1: مضيع،
2: أما اسم المفعول مضاع ومصدره الإضاعة، والإضاعة ترك الشيء وإهماله، تقول أضعت كذا، أي تركته وأهملته بدون مبالاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أين فاعل يضيع؟
0: هو ضمير مستتر يا أستاذنا، تقديره جوازا هو،
2: يعود إلى لفظ الجلالة إيمان،
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
2: وإيمان مضاف،
0: والكاف مضاف إليه،
2: والميم علامة للجمع، فالكاف في إيمانكم مبني على الضم في موضع جر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا،
2: أين اسم إن يا سالم؟
0: لفظ الجلالة الله.
2: إن الله بالناس
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
2: وأين خبر إن؟
0: خبر إن رؤوف،
2: ويمكن أن يكون رحيم صفة لرؤوف، ويمكن أن يكون خبر بعد خبر، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والرؤوف الرحيم لا يضيع إيمان مؤمن ولا عمل عامل، إذ هو أرحم بهم من أنفسهم وأرأف بهم من أنفسهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما فائدة إن في صدر هذه الجملة؟
2: فائدتها توكيد صفة الرأفة والرحمة، وأن الله متصف بهما، ومن سمع هذا التوكيد يثق بموعود الله سبحانه وتعالى. ولم يكن المؤمنون مترددين في ذلك، ولكن أكد الخبر على طريقة الاهتمام لا بعد إنكار ولا تردد.
0: وما فائدة الباء يا أستاذنا في قوله تعالى بالناس؟
2: جميل، قدم الجار والمجرور للاهتمام به، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قدم هذا المتعلق الذي هو الجار والمجرور على متعلقه الرؤوف للاهتمام بالناس، وليظهر هذا التبشير في العيان، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما فائدة اللام كذلك في قوله تعالى لرؤوف رحيم؟
2: فائدتها التوكيد بعد توكيده بإن، فهنا ثلاثة مؤكدات.
1: ثلاثة مؤكدات؟
2: نعم، إن والجملة الإسمية واللام، فقد اجتمعت هذه المؤكدات مقوية لاتصاف الله تعالى بالرأفة والرحمة بعباده.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في ختام هذه الآية؟
2: أخبر الكل من مؤمن وكافر بأن الله رؤوف بالناس، رحيم بهم، لا يريد تعذيبهم، فهو لا يعذب أحدا إلا بسبب، كما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالكافر لعله يتوب إذا سمع أن الله رؤوف بعباده، رحيم بهم، حتى ولو استغرقوا في معاصيه إذا تابوا. والمؤمن يزداد إيمانا ويزداد تشميرا إلى العمل، ويزداد اتكالا على الله حينما يسمع توكيد هذا الخبر وتوكيد اتصاف الله تعالى بالرأفة والرحمة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: بانتهاء الآية اليوم انتهى وقتنا لهذا اليوم،
2: ولعلنا بإذن الله تعالى نقف وقفات أخرى مع آية تلي هذه الآية بإذنه سبحانه
0: إن شاء الله تعالى.
2: إذن إلى الملتقى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين

إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في خلقه للمتفكرين آيات، وفي بديع صنعه للموقنين عبارات. نحييكم أيها المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة والأخوات، بين أيدينا كتاب لا تنقضي عجائبه، ينادي العقل قبل العاطفة ويخاطب المنطق قبل الوجدان. حديثنا اليوم ليس مجرد سرد لمعلومات، بل هو دعوة للتأمل الفلسفي والعلمي في مخلوق أقسم الله به في كتابه، مخلوق يجمع بين الضدين، الماء الزلال والنار المتأججة، إنه البحر المسجور. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. لقد وقف المفسرون طويلا أمام كلمة المسجور، فمنهم من قال إن المقصود به المملوء، ومنهم من ذهب إلى أنه الذي يوقد نارا يوم القيامة، كقوله تعالى: وإذا البحار سجرت. والمتأمل في سياق الآيات التي تقسم بموجودات قائمة في حياتنا كالطور والبيت المعمور، يجعلنا ندرك أن البحر المسجور حقيقة كونية موجودة الآن. فكيف لرجل عاش في قلب الصحراء قبل 14 قرنا أن يخبر عن نيران تشتعل في أعماق المحيطات في وقت لم يكن فيه للإنسان أدنى وسيلة للغوص إلى تلك الأعماق السحيقة؟ أيها المستمعون، لقد أثبت العلم الحديث بعد الحرب العالمية الثانية حقيقة مذهلة، وهي أن قيعان كل المحيطات وبعض البحار ممزقة بشبكة هائلة من الصدوع العميقة التي تخترق الغلاف الصخري للأرض. من خلال هذه الصدوع تندفع الصهارات الصخرية بملايين الأطنان وبدرجات حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية لتخرج على شكل حمم بركانية تسجر القيعان سجرا حقيقيا.
2: أفلا تتفكرون؟
3: قد يتساءل العقل المنطقي: كيف لا يطفئ الماء النار، وكيف لا تبخر النار هذا الماء كله؟ هنا نقف أمام توازن دقيق لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. إن كمية المياه الضخمة لا تستطيع إطفاء تلك الجذوة المتقدة لشدة اندفاعها وحرارتها، وتلك النيران لا تستطيع تبخير البحار لكثرة مياهها وبرودتها. هذا الاتزان الإعجازي هو الذي يجعل البحر بحرا والنار نارا في آن واحد. ومن بديع خلق الله أن هذا السجر ليس دمارا فحسب، بل هو سبب في اتساع قاع البحر. فالبحر الأحمر مثلا الذي نسميه المحيط الوليد يتسع قاعه باستمرار بمعدل 6 سنتيمترات سنويا. بسبب ماذا؟ بسبب هذه النيران التي تدفع جوانبه يمنة ويسرى. فهل هي الصدفة التي رتبت هذا النظام الحركي للقارات؟ أم هو الله الخالق الذي جعل باطن الأرض مرجلا يغلي ليشكل ظاهرها؟ لننتقل الآن أيها المستمعون إلى الفوائد التي سخرها الله في هذا المخلوق. قد يظن البعض أن أعماق البحار السحيقة حيث الظلام الدامس والبرودة القارسة والنيران المشتعلة هي مكان لا حياة فيه، لكن الاكتشافات العلمية في عام 1977 أبهرت العالم بوجود مخلوقات عجيبة تعيش حول تلك النوافير الحارة. هناك حيث لا تصل أشعة الشمس سخر الله بكتيريا تقوم بعملية التمثيل الكيميائي بدلا من التمثيل الضوئي لتكون أساسا لسلسلة غذائية فريدة. لقد وجد العلماء ديدانا أنبوبية عملاقة وأصدافا وأحياء تعيش في درجات حرارة قد تصل إلى 400 درجة مئوية، حيث تنبعث الغازات السامة ككبريتيد الهيدروجين. لكن قدرة الله جعلت هذه الغازات نفسها مصدر طاقة لهذه الكائنات، بل ومن أعجب ما رصد كائنات تضيء ذاتيا في تلك الأعماق السحيقة كأنها مصابيح ربانية لتبصر ما حولها في ظلمات البحر. أليس هذا دليلا لمن يبحث عن نور اليقين؟ كيف لتلك الكائنات الرقيقة أن تتحمل ضغط الماء الهائل وسمية الغازات وحرارة النيران؟ إنه لطف الله بخلقه وبديع صنعه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نقف الآن مع حديث نبوي شريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث الذي حار فيه الشراح قرنا بعد قرن، يجيء العلم اليوم ليؤكد كل حرف فيه. فصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ أخبر أن تحت الماء نارا، وهي الحمم البركانية.
2: أفلا تتفكرون؟
3: وتحت هذه النار بحرا، وهو نطاق الضعف الأرضي المشحون بالمياه والصهارة. إننا نتحدث هنا بمنطق لا مفر منه، إذا كان العلم مبنيا على الملاحظة والتجربة، ولم تتحقق هذه الملاحظة إلا في القرن العشرين، فكيف وصفت هذه الحقيقة بدقة متناهية قبل 1400 عام؟ هل هي مصادفة أيضا أم هو وحي من لدن عليم خبير؟ إن من يدعي أن هذا الكون وجد عبثا هو كمن يدعي أن كتابا علميا منهجيا قد كتب نتيجة انفجار في مطبعة. فإذا كانت هذه النيران تحت مياه البحار لا تنطفئ، فما بالنا نغفل عن قدرة من سيسجر هذه البحار يوم القيامة كلها نارا؟ فكل شيء في هذا الكون له مهمة، وكل ذرة تسبح بحمد ربها. أيها المستمع الكريم، كانت هذه رحلة سريعة في أعماق البحر المسجور، تأملنا فيها صدق الكتاب وإعجاز السنة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بإيمان لا يزعزعه شك، وأن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وإلى لقاء آخر مع آية جديدة من آيات الله في الآفاق. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوعيلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغ

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبد السلام الوايلي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 26 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن الفعل آتي والذي ماضيه آتى يكون متعديا إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الأول ذا. ووعدنا في ختام لقائنا الماضي أن نبدأ إعرابنا من ذكر المفعول به الثاني، والمفعول به الثاني حقه، حق مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والمسكين، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المسكين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكلمة المسكين معطوفة على كلمة ذا، فهي معطوفة على المفعول به الأول لا على المفعول به الثاني. وابن السبيل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ابن اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السبيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، لأن الجملة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معطوفة على الجملة فلا تقل لهما أف من جهة نسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة في محل جزم لأنها معطوفة على جملة في محل جزم. وإذا ما جعلنا هذه الجملة جملة استئنافية فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ولا تبذر تبذيرا، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تبذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تبذيرا مصدر أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد للعامل، فإن المفعول المطلق أو المصدر يأتي على ثلاث صور، فيكون مؤكدا للعامل ويكون مبينا للنوع ويكون مبينا للعدد. والجملة لا تبذر تبذيرا معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم أن الأكثر في الجملة التي قبلها أنها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 27 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الجملة يجوز فيها أن تكون جملة واقعة تذييلا للكلام الذي قبلها أو للجملة التي قبلها، وهي: ولا تبذر تبذيرا، وقد وقعت تعليلية أو سببية. وصدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع معناها التعليل. المبذرين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذا الاسم اسم الجميع، أو لأنه جمع مذكر سالم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وخبر إن كانوا إخوان الشياطين، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كانوا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إخوان خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الشياطين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وكان الشيطان لربه كفورا، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان الشيطان، الشيطان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لربه اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة كفورا، والتي هي اسم فاعل جاء على صيغة المبالغة أو على صيغة التكثير لربه كفورا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة كفورا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة كفورا. كفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أسلوب شرط وأداة الشرط إن، وأصل إما إن ما، فهما كلمتان إن وما، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. فأداة الشرط إن، وفعل الشرط تعرضن، وجواب الشرط فقل لهم قولا ميسورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو حرف عطف، والظاهر أن هذه الجملة الشرطية معطوفة على الجملة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ويجوز فيها أن تكون استئنافية على جعل الواو للاستئناف، والظاهر الوجه الأول، فالظاهر أن هذه الواو واو العطف لا واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إما إن حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما زائدة أو صلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعرضن فعل الشرط وهو فعل مضارع. تعرضن فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونقل المفسرون أو جماعة من المفسرين والمعربين أن فعل الشرط عندما يكون فعلا مضارعا لا يتصل بنون التوكيد إلا أن تزاد ما بعد إن على هذه الصفة التي بين أيدينا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. وعلى حد قول الحق تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فدخلت نون التوكيد على الفعل المضارع أو اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع الذي وقع فعل شرط لزيادة ما بعد إن في الموضعين، في هذا الموضع الذي بين أيدينا وفي الموضع المتقدم. وزعموا أن النون لا تتصل بهذا الفعل، أي لا تتصل بفعل الشرط عندما يكون فعلا مضارعا إلا أن تزاد ما بعد إن. ولجماعة من المفسرين والنحاة كلام آخر في هذه المسألة نقلوه أو استفادوه من كلام سيبويه في الكتاب أو فيما يعرفه بعضهم بممليات الخليل، لأن أكثر كتاب سيبويه من ممليات أستاذه وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني. نذكر كلامهم في هذه المسألة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون.

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا

يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر

كان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء

إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد

أَنَّكُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

0: كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون:

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على

يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
3: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: إسرائيل تفجر مواقع تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية شمال غزة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير

منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عمانية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة بوزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن البنية التحتية امتدت لأكثر من كيلومترين وضمت صواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات وألغاما وعبوات ناسفة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجار بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. من جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 من 10 درجة في جنوب لبنان، وذلك نتيجة التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين جويتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف. وأضافت الوكالة أن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 73,000 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية، كما أدى هجوم على ميناء ميكولاف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر للبنية التحتية ومدينة صناعية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوما بطائرة أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياميليا بشمال روسيا على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها المسيرة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في عام 2022. 5 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. قفزت أسعار النفط أكثر من 6% متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات الإمداد مع تصاعد الهجمات على حركة الشحن في المنطقة. وارتفع خام برنت إلى نحو 107 دولارات و66 سنتا للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ مايو الماضي. في المقابل خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 380 ألف برميل يوميا في خامس انخفاض متتال لتوقعاتها. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عمانية. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة.

0: والمعادن.
1: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا، خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
2: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف انواع محددة ايضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر اليه على انه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث ايضا تطوير المحتوى المحلي، اعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة الى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين ان نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
1: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا. اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
3: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة أبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
1: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية إنشاء ميناء الصيد بولاية محوت بمحافظة الوسطى، ويتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البحرية والإنشائية كسري أمواج وأرصفة ومراسٍ للقوارب، إلى جانب سوق للأسماك ومصنع للثلج وورش لصيانة القوارب والسفن. كما يشمل المشروع مرافق خدمية واستثمارية وشبكات للطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية. اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية، أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب

بتجارب سياحية متنوعة في المغامرات والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نموا في الحركة السياحية وتزايدا في أعداد الزوار وتوسعا في المشاريع والمنشآت والخدمات. ختام النشرة تذكير بالعناوين: إسرائيل تفجر مواقع تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان في غارة إسرائيلية شمال غزة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عمانية. حرر نشرة 11 صباحا يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا الشطر من هذه الآية الكريمة فيه تتمة هذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له الله تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قوله سبحانه: فخذ أربعة من الطير، هو جواب لشرط محذوف، تقديره قال: إن أردت ذلك فخذ أربعة من الطير. أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة أفراد من الطير، والطير قيل هو اسم جمع لطائر كركب وراكب وسفر وسافر، وقيل بل هو جمع كتجر وتاجر، وقيل هو مصدر في الأصل، وإنما أطلق على الطائر فردا كان أو أكثر، فيقال للواحد من جنس الطير طير، ويقال لأكثر منه طير. وقيل بأن أصله طير، ولكن خفف كما يخفف ميت فيقال ميت، وهين فيقال هين، وسيد فيقال سيد. ولكل واحد من هذه الآراء منتصرون، فبكل واحد منها قالت طائفة من أعلام اللغة. والله سبحانه عندما حكى هذه القصة هنا لم يبين لنا أنه أمر بأن يأخذ من أنواع هذا الجنس، جنس الطير، من أنواع معينة منه هذه الأفراد الأربعة، وإنما قال فخذ أربعة من الطير. وقد سلك العلماء المفسرون مسالك متعددة بناء على الروايات التي عزيت إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الذين جاءوا من بعدهم في تحديد أنواع الطير التي أخذ من أفرادها أربعة إبراهيم عليه السلام. ولا نجد فيما تشير إليه الآية ولا فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الرواية ولا من ضعيفها، ما يدل على تحليل ذلك، فالإمساك عن ذلك أولى. وقد شاع عندهم أن إبراهيم عليه السلام أخذ ديكا ونسرا وحماما وغرابا، وهناك آراء متعددة تخالف هذا الرأي. وقد تكلف علماء التفسير أولا بيان الحكمة من اختيار الطير دون سائر أجناس الحيوانات، فمنهم من قال بأن ذلك إنما كان لأن الطير أقرب شبها إلى الإنسان، ولأنه يهتدي بالتدريب ما لا يهتدي به غيره، حتى أن من الطير كالببغاء ما يتكلم، وعندما يعود الكلام يفصح ويتحدث بما هو ظاهر، بما هو ظاهر المعنى، وهو يشبه الإنسان أي الطير من حيث إنه يمشي على رجلين. ومنهم من قال بأن الطير يرقى في طبقات الجو طائرا، وإبراهيم عليه السلام كان يتطلع إلى الملكوت الأعلى، فشاء الله عز وجل أن تكون معجزته من جنس طموحه، وهذا كله تكلف ظاهر. ولعل أقرب من ذلك كله ما قاله الإمام محمد عبده من أن الطير من عادته النفور أكثر من سائر الحيوانات، فاستجابة هذا الجنس لهذا الداعي بأمر الله سبحانه وتعالى بعد ما يأخذ من أفراده أربعة ويقطع أوصالها ويفرقها تفريقا في جبال أربعة أدعى إلى الاعتبار. ولسائر علماء التفسير وجوه في توجيه هذا الاختيار، أي الاختيار للطير، وهذه الوجوه كلها كما قلت عارية من الدليل، وفيها تمحل واضح وتكلف بين، ولا ينبغي في توجيه معاني كلام الله سبحانه وتعالى أن يتكلف مثل ذلك. على أنهم تكلموا أيضا على الأربعة الأصناف التي اختارها بناء على ما اشتهر عندهم، فتحدثوا عن كل نوع من أنواعها

عن خصيصة هي فيه، وهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الركون إليها، بل كما قال الشوكاني ذلك مما يعد هذيانا، لأنه لا يستند إلى دليل لا من العقل ولا من النقل. والله سبحانه وتعالى عندما يطوي عنا المشيء من الأشياء علينا أن لا نتجاوز حلولنا، فإن الله عز وجل يبدي لنا من حكمه وأحكامه ما تحتمله عقولنا وما نحتاج إليه في مصالحنا، وما لم يبينه لنا فما لنا من داع إلى الخوض فيه. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. في الآية أكثر من قراءة، فقد قرأ حمزة فصرهن إليك وهو من القراء 7، وقرأ بقية 7 فصرهن إليك، وقرأ فصرهن إليك من الصر بمعنى الشد، ومنه الصرة، وقرأ فصرهن إليك من الصرير. وهذه القراءة ذكر ابن الجني بأنها قراءة غريبة، ذلك لأن الشائع المشهور فيما كان متعديا من المضاعف أن يأتي على وزن فعل يفعل لا وعلى وزن فعل يفعل إلا ما شد قليلا منه. وقرئ فصرهن إليك من التصريح، وعلى القراءتين المشهورتين فصرهن إليك ما هو المراد؟ أولا، ذهب جماعة من مفسر السلف إلى أن هذه الكلمة هي غير عربية الأصل، وقد اختلفوا فيما ترد إليه من اللغات. منهم من قال هي سريانية، ومنهم من قال هي نبطية، ومنهم من قال هي رومية، ومنهم من قال غير ذلك، ولا دليل أيضا على أي رأي من هذه الآراء. وبما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، فما لنا ولدعوى أن شيئا من كلماته غير عربي الأصل؟ وما الذي يمنع من أن تكون هذه الكلمات سرت إلى اللغات الأخرى من اللغة العربية، على أن هناك دراسة معاصرة من بعض الخبراء في اللغات أثبت صاحبها من خلالها أن اللغة العربية هي أم اللغات، وأن اللغات الأخرى بأسرها تفرعت عنها، وأنها هي اللغة التي علم بها الله تعالى آدم الأسماء. ونحن وإن كنا لا نقطع بهذه الدراسة إلا أن اللغة العربية هي لغة أصيلة، وفيها من الثراء ما ليس في غيرها، فلا ينبغي أن نقول بأن كلمة من هذه الكلمات المتداولة والتي نزل بها القرآن الكريم والتي كانت معروفة عند العرب في حالة كونهم عرب اللسان غير متأثرين بلغة من اللغات، لا ينبغي أن نقول بأن شيئا من هذه الكلمات ولا سيما الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم هي غير عربية الأصل. وكلمة الصور أو الصير، الأولى مصدر صار يصور، والثانية مصدر صار يصير، قد تأتي دالة حسب

0: استعمال العرب على معنيين، على معنى الإمالة وعلى معنى القطع، فكل واحدة من الكلمتين تستعمل في كلا المعنيين، وهذا الذي ذهب إليه البصريون من علماء العربية، والشواهد على ذلك متوفرة. فمن استعمال هذه الكلمة بوجهيها بمعنى الإمالة قول أحد الأعراب وهو يصف النساء: هن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. صور جمع صوراء، والصوراء مؤنث أصور، وأفعل وفعلاء كل منهما يجمع على فعل، فيقال في الذكر الذي هو أصور في حالة الجمع صور، ويقال في المؤنث مثل ذلك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور، أي ميل. وجاء ذلك أيضا على وزن فعل يفعل، كما في قول الشاعر: وفرعا يصير الجيد وحف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالح. فيصير هنا بمعنى يميل، أي هذا الفرع وهو الشعر الكثيف لكثافته يميل الجيد إلى جانب من الجوانب، تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال. ومن مجيء يصور صار يصور، قول الشاعر: عفائف إلا ذاك أو أن يصورها هوى، والهوى للعاشقين صروع. وكذلك قول آخر: يصور عنوقها أحوى زنيم، له صخب كما صخب الغريم. وأما مجيء صار يصور بمعنى قطع يقطع، فذلك أيضا له العديد من الشواهد. فالشاعر يقول: فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراف أيدان شديد أسورها، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي، وقد كان ارتقائي يصورها. ويقول الشاعر: فلو يلاقي الذي لاقيته حضن لظلت الشم منه وهي تنصار، أي تتقطع. ويقول أبو ذؤيب: فانصرن من فزع، وسد فروجه غبر ضوار وافيان وأجدع. فإذا صار يصور بمعنى قطع يقطع استعمال معروف عند العرب كما يقول البصريون، وهم في الذاق العربية، وقد قالوا بأنه يأتي على كلا اللفظين بكل واحد من المعنيين، هذا والمعنى الأول. أما الكوفيون فقد أنكروا أن يأتي صار يصور بمعنى قطع يقطع، وقالوا لا يأتي إلا بمعنى المي. ومنهم من أنكر أن يأتي أيضا صار يصير إلا بمعنى المي، بمعنى الإمالة، قالوا لا يأتي صار يصير إلا بمعنى الإمالة، ولا يأتي صار يصور إلا بمعنى الإمالة. وترجح عند الفراء وهو من أئمة العربية في المدرسة الكوفية، إذ هو تلميذ الكسائي، ترجح عنده أن يكون صار يصير مقلوبا، والأصل فيه صار يصر، فإن فعل صرى يأتي بمعنى قطع، ولهذا شواهد، أي لمجيء صرى يصري بمعنى قطع يقطع. من ذلك قول الشاعر: صرت نظرة لو صادفت جوز دارعا غدا والعواصي من دم الجوف تنعر. ويقول آخر: يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي تعرب آبائي، فهلا صراهم من الموت أن لم يشئموا وجدودي. فصر في الموضعين بمعنى قطع، فهلا صراهم عن الموت، هلا قطعهم عن الموت، حماهم من الموت، أن لم يشئموا، أن لم يذهبوا إلى الشام. ولكن كلمة الصور ألا تحمل على القلب على التقديم والتأخير، ولو كانت بكلا التركيبين في حروفها أو بجميع التراكيب تراكيب حروفها تتفق من حيث المعنى. وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في المراد من قول الله تبارك وتعالى: فصرهن إليك. هل المراد بذلك فأملهن إليك، أو المراد بذلك فقطعهن؟ قيل المراد بذلك فقطعهن، وذلك أنه أمر أن يقطع هذه الطيور أجزاء بحيث يفرقها على الجبال لتظهر له آية الله تبارك وتعالى في إحيائها. وقيل المراد بذلك أن يميلهن إليه، وذلك ليتبين صفاتها وشياتها حتى يتثبت من معرفتها، وعندما تأتي إليه سعياً بعد ندائه لها لا يكون في نفسه شيء من الريب في أنها هي عين تلك الطيور التي قطعها. وبناء على الرأي الأول، وهو قول من قال بأن المراد بقوله فصرهن إليك فقطعهن، بناء على هذا الرأي فإن قوله إليك يتعلق حسب ما قالوا بخذ. وأما عند ما يؤول قوله فصرهن إليك بمعنى فأملهن إليك، فإن قوله إليك يكون متعلقا بقوله فصرهن. عند من فسر فصرهن بمعنى الإمالة قال بأن الجار والمجرور متعلق بالفعل الذي بفعل الأمر الذي هو صرهن. ومن قال بالرأي الأول فإن أكثرهم قالوا بأن الجار والمجرور متعلقان بخذ، ولا يتبين لي هذا التفريق، فإن التضمين أمر معهود في كلام العرب، فلا يعجب من أن يكون قوله فصرهن بمعنى فقطعهن مضمنا معنى الإمالة أو معنى الضم، أي فصرهن ضاما لهن إليك أو نحو ذلك كما هو معهود في كلام العرب. ومنه قولهم أحمد الله إليك، أي أنهي حمدي لله تعالى إليك، أي أحمد الله تبارك وتعالى منهيا هذا الحمد في إبلاغي إياه إليك. وفي القرآن الكريم جاء التضمين كثيرا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، صير لهم مثلا أصحاب القرية. ضرب هنا ضمن معنى التصير، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، صير الله مثلا، فالتضمين أمر معهود في الكلام العربي وفي القرآن الكريم كثير منه، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد هذا الذي تفعله اجعل على كل جبل من الجبال جزءا من هذه الطيور. والجبل ليس بحاجة إلى التفسير، فكلكم يعرف الجبل. والجزء هو بعض الشيء الذي يفصل عنه. وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافا كثيرا في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضا في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لم يرجع فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة، عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم، حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدنيا إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن. والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
2: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام،

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان منذ أول نشأته وأحاطه بعنايته في أطوار حياته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم شرعه وأكمل نعمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أقام بنيان الأسرة على الرحمة، ورعى الصغير وأوصى به خيرًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا إلى أطفالكم الحقوق التي أوجبها الله عليكم، واحفظوا لهم حقوقهم الدينية والدنيوية، فإنكم مسؤولون عنها بين يدي الله. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام أولى الطفولة عناية خاصة، وأقام حقوقها على الرحمة والرعاية، وجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني قولاً وعملاً. فها هو يركب خلفه ابن عباس رضي الله عنهما على دابته، فيعلمه قائلاً: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن هذا الهدي النبوي الكريم ندرك أن رعاية الطفل أمانة شرعية ومسؤولية دينية وأخلاقية أوجبها الله تعالى وأرسى الإسلام دعائمها. أيها الآباء والأمهات، إن للطفل في الإسلام حقوقًا تبدأ منذ لحظات وجوده الأولى، وتلازمه في مراحل نشأته كلها، فأولها وأعظمها حق الحياة، فقد حرم الإسلام كل اعتداء على الطفل بالوأد أو بالإجهاض المحرم بعد نفخ الروح، أو بالإهمال الذي يفضي إلى هلاكه أو الإضرار به. فالطفل نفس مكرمة لها حرمتها التي صانها الله تعالى حتى وهو جنين في بطن أمه، قال جل شأنه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم كفل له الإسلام حقه في الرضاع لما فيه من حفظ صحته واستكمال نموه، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكفل له حق النفقة، فأوجب على أبيه أن يوفر له ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، وعد السعي في ذلك من أجل القربات، فقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج يطلب الرزق: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. كما صان هويته وكرامته، فأرشد إلى اختيار المحضن الأسري، وأوجب أن ينسب الطفل إلى أبيه، وأن يختار له من الأسماء أحسنها. ولم يقتصر يا عباد الله اهتمام الإسلام على حفظ حياة الطفل ورعاية جسده، بل امتد إلى بناء شخصيته وتهذيب أخلاقه وتنمية عقله، ليشب مؤمناً صالحاً نافعاً لنفسه ومجتمعه. ومن أجل حقوقه التربية الصالحة
التي تقوم على القدوة الحسنة قبل كثرة التوجيه، فإن الطفل يتعلم مما يرى أكثر مما يسمع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة في رحمته بالأطفال وحسن معاملتهم وتوجيههم بالحكمة والرفق. ومن تمام هذه التربية العدل بين الأبناء ذكوراً وإناثاً، فقد حث الإسلام على المساواة بينهم في العطايا والاهتمام، صيانةً لقلوبهم من الأحقاد، وغرسًا للمودة بينهم. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حين جاءه رجل يشهده على عطية خص بها أحد أولاده، فقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومن حقوق الطفل التعليم النافع، وذلك بأن يعلم ما يصلح دينه ودنياه، وينمى عقله بما يناسب فطرته ومرحلته العمرية، حتى ينشأ على العلم النافع والخلق القويم والاستقامة على طاعة الله تعالى. كما أن من حقوقه الأصيلة أن يعامل بالرحمة والاحترام، وأن يخاطب بالرفق ويشعر بقيمته ومكانته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأطفال بما يربي عقولهم ويطمئن قلوبهم، لينشأوا على الثقة والطمأنينة. فليحذر الآباء والأمهات من الإساءة اللفظية أو الجسدية، فإن القسوة المفرطة تورث الانكسار أو العناد، وكلاهما شر. وليحذروا كذلك من إرهاق الطفل بكثرة الواجبات والالتزامات دون مراعاة حاجته إلى الراحة واللعب، فإن الترويح المباح حق يعين على اكتمال نمو الطفل، ويوازن شخصيته، ويهيئه لتحمل مسؤوليات الحياة. ألا فاتقوا الله أيها المربون، وأدوا الأمانة التي استرعاكم الله عليها، واصبروا على ذلك وصابروا، مبتغين في ذلك الأجر من الله، والله عنده حسن الثواب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله، الحمد لله واهب النعم ذي الفضل والكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن دور المجتمع في حماية الطفل ورعاية حقوقه لا ينفك عن دور الأسرة، فإن المجتمع هو الحاضنة الكبرى للأسر. ومن هنا كانت المسؤولية عن الطفل وحقوقه مسؤولية جماعية، مسؤولية تقتضي حماية الأطفال من الانحراف بشتى أنواعه ورفقاء السوء وغوايتهم. ومن حقوق الطفل التي لا يقوم بها غير المجتمع حق اليتيم والمحتاج، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة اليتيم فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والتي تليها. وقال الله جل شأنه مخاطبًا نبيه والأمة من ورائه: فأما اليتيم فلا تقهر. ودعا أهل اليسار والغنى في المجتمع إلى أن ينفقوا من مال الله الذي آتاهم، فقال عز وجل: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلينفق أهل المال أموالهم، وأهل العلم علمهم، وأهل الجاه جاههم، وليسخروا كل ذلك من أجل رعاية أطفال المجتمع. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولتدركوا أن طفل اليوم هو رجل الغد وعماد المجتمع، وأن صلاح المجتمع يبدأ من إحسان تربية الصغار وإصلاحهم. فلنتكاتف جميعًا من أجل مستقبلٍ أفضل لأبنائنا وأمتنا، وهي دعوةٌ إلى جميع الآباء والأمهات، ولنا جميعًا أن نراجع أساليبنا التربوية وأن نصقل مهاراتنا في التربية مع التحلي بالصبر والرحمة والرفق. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب الحديث بقية. نحن الآن نذكر إيش ذكرنا؟ ذكرنا أربعة أشياء اللي هو إيش؟ السفارة والاستشارة وعمل الله عز وجل وماذا؟ وخلاص من إيش؟ وخلاص بجميع التبعة. طيب.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لا زال حديث حول أداب السفر، أليس كذلك؟
3: نعم.
1: عرفتم سابقا أن السفر من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، والشريعة الغراء جاءت بآداب وأحكام للمسافر ينبغي للمسلم معرفتها والالتزام بها. وشرعنا في آداب، ذكرنا معكم شيء
4: الاستشارة والاستخارة.
1: طيب، من يعرف الاستشارة؟ من يعرف الاستخارة؟
5: نعم. الاستشارة الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة.
1: أحسنت، شكرا. والاستخارة؟
4: نعم. طلب العبد من الله تعالى تيسير خير الأمرين. وعرفه بعضهم طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور.
1: نعم، أحسنت. تعرف آخر؟
2: نعم شيخ. طلب خير الأمرين لمن احتاج لأحدهما.
1: طلب
2: خير الأمرين لمن احتاج لأحدهما.
1: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. نعم. والاستخارة، الاستخارة الشرعية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله. من منكم ذكر الحديث؟
2: نعم شيخ.
1: تفضل معاذ.
5: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.
1: قرأ الحديث كما ذكرنا سابقا.
5: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني.
1: ثم أرضني به. ثم
5: أرضني به.
1: نعم.
5: رواه البخاري.
1: طيب، هذه عدة روايات، أعطيناك رواية. تلك الرواية. طيب. زين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها. عام هذا. أريد به العموم ولا أريد به الخصوص؟
3: الخصوص.
1: خصوص، نعم. هل الاستخارة في فعل الواجبات والمندوبات؟
4: لا.
1: هل الاستخارة في ترك المحرمات والمكروهات؟
4: لا.

0: طيب إذا ركب حال هم أحدكم بالأمر لا يدري هل فعله خير أو تركه خير. هنا الاستخارة مثلا سواء كان في سفر سواء كان في زواج سواء كان تجارة سواء كان في بناء منزل إلى غير ذلك من الأشياء مثلا.
1: نعم بلى.
0: ما يبغي المسلم أن يترك الاستخارة ولا إيش ولا استشارة. ما خاب
1: من
0: استخار ولا ندم
2: من استشار.
0: طيب في الحديث قال ويسمي حاجته. متى يسمي حاجته؟
2: نعم شيخ.
0: يعني أول كلمة ما المقصود ويسمي حاجته؟ ما المراد الحاجة هنا الذي
2: يستخير
0: لها. زين متى يذكرها؟
2: نعم شيخ.
0: طبعا.
2: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
0: يذكر بدل الأمر عليك الحاجة.
2: نعم.
0: زين سنة شكرا. طيب هنا ذكر في الحديث اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاقل أمري وعاقله فاقدره لي واسره لي ثم ماضي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاقل أمري وعاقله فصرف عني وصرفني عنه واخذوا لي الخير حيث كان ثم أرضيني به. هنا أو هذه هل هي للتخير ولا للشك؟
2: نعم شيخ.
3: نعم
2: قال بعضهم كذا بعضهم الآخر.
0: مو قال بعضهم.
2: قال بعضهم بأنها للتخير.
0: أنا أسألك للتخير ولا للشك؟
2: قال بعضهم للتخير.
0: للتخير. طيب القائلون بأن للتخير مو يقول إذا قلت أي العبارتين أو نعم. أي العبارة الثلاث.
2: نعم.
0: يعني مخير بين عبارتين وبين ثلاث.
2: بين ثلاث.
0: بين ثلاث. بين أن تقول
2: إن هذا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
0: بس واحد
2: أو
0: ثاني
2: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري
0: وأجله زين والثالث
2: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وأجله.
0: أحسنت شكرا أحسنت. طيب إذا قلت هذا أو قلت هذا وإذا عثمت على الأول وهو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي واسره لآخر. قال بعضهم لا يكون الداعي جازما بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكرر الدعاء ثلاث مرات. ايش معنى؟
3: نعم شيخ أن يأتي في كل دعاء من ذي رواية.
0: نعم.
3: من هذه الروايات
0: يدعو ثلاث مرات.
3: نعم.
0: فيقول في المرة الأولى إيش؟
3: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. في المرة الثانية يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله.
0: نعم.
3: في المرة الثالثة يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله.
0: شكرا شكرا أحسنت بارك الله فيك. هل الاستخارة واجبة ولا مندوبة؟
2: نعم
0: مندوبة. ليش الواجب؟ أكلك؟
2: بلى.
3: نعم.
0: وصار الاستخارة واجبة ولا مندوبة؟
2: مندوبة.
0: زين ننتقل عندنا إلى هش ثالث والرابع ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص ويبدأ الخارج من منزله إلى أهل للسفر أو السفر. إذا خرج من بيته بماذا يؤمر؟ أن يكون هش أن يقصد عمله هذا وخروجه هذا وجه الله سبحانه وتعالى. لكن قاصد حق بيت الله الحرام يقصد بذلك وجه الله لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. أليس كذلك؟ لابد بالإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. خرج مثلا للجهاد كذلك أيضا يقصد بذلك أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ما كذلك؟
2: بلى.
0: زين خارج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد به رياء ولا سمعة. إذا خرج من بيته مسافرا لطلب العلم يقصد بذلك إيش؟ أيوة وجه الله سبحانه وتعالى. وجه الله سبحانه وتعالى من طلب من تعلم العلم لمن لله عز وجل لا يريد به ذيان ولا سمعة. طبعا علم لله عز وجل وعمل به حشر الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود على الحرب. فكذلك ليس له أن يقصد بذلك منافسة والشرف والرفعة ومباهات العلماء ومارات السفهاء ولا النهي عن ذلك. أليس كذلك؟ من يذكر في الحديث هذا تعلم العلم العظمة والرفعة أوقفه الله أوقف الذل والصغار يوم القيامة حتى يكون العلم لأهله زينة. ما كذلك؟ بحيث آخر من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء لقي الله يوم القيامة وهو خائب من الحسنات. يكون عمل طلبه لله سبحانه وتعالى. ما كذلك؟ ينفي الجهل عن نفسه وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره وحتى يدعو الى الله سبحانه وتعالى على بصيره. قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني على بصيره انا ومن اتبعني. ما كذا؟ والله سبحانه وتعالى يعبد بالجهل النبي يعبد بالعلم. ما كذا؟
1: بلى.
0: نعم. وكذلك ايضا لو خرجت مسافرا لزياره الارحام ايضا هذا واجب عليك. ما واجب عليك؟ لأن الإخوان في الله سبحانه وتعالى الإخوان فيه فضل وفيه ثواب. تقصد بذلك وجه الله سبحانه. هذا ما تخص عمل لله في كل شيء حتى فيش في الأشياء المباحة. وأنت خارج مسافرا لأشياء مباحة تحسن النية حتى يكون خروجك هذا وحتى يكون سفرك هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنك عرفتم أن المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إيش؟ إلا بالنية. ما كذلك؟ وعرفتم سابقا أن عادات أهل اليقظة إيش؟
3: عبادات.
0: فأنت خارج مثلا الأرض أجل تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى حتى ترجع النشاط لنفسك يمن القلب حتى تكون نشيط في أعمالك التي تقدمها الأعمال الصالحة. ما كذلك؟ هذه يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى ولو كان خروجك لأمر مباح. وينبغي للمرء أن يحترز بنية إذا أراد أكمله يبرز نية حسنة. ما كذلك؟ نودو؟
4: بلى.
0: أليس كذلك؟
1: بلى.
0: مالكم؟ زين. ويبدأ الخارج بالإخلاص. الإخلاص لمن؟
4: لله عز وجل.
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. من عمل عملا اشتكى فيه غيره فهو له كله وأنا أغنى شركاء عن الشرك. هذا اتقوا الشرك الأصفر الرياء. فإنه أخفى من نملة سوداء في صحف صماء في ليلة ظلمة. سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتقيه على هذا الحال؟ ماذا قال؟
3: نعم شيخ. قال قولوا الله. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
0: أحسن شكرا. عليكم بالإخلاص لله سبحانه. زين؟ ولو كان العمل قليل ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص. المسافر الحج أو العمرة أو الجهاد أو أي مكان كان خاص كان السفر بعيد يتخلص من جميع التبعات يتخلص من المظالم كلها من حقوق الناس سواء كان الحق الذي عليه الذي متعلق بذمته سواء كان من طريق السرقة أو الاغتصاب أو الاختلاس أو التحايل أو نحو ذلك من الأشياء. حقوق الناس أمر خطير ليس بالأمر الهين. فعلى المسلم يتخلص من جميع حقوق

0: كذلك
1: كذلك
0: تكتب فلك بروس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون على قليل من أموال الناس يورث النار. ردوا الخيط والمخيط خيط والمخيط هكذا ولو كان قليلا يمسهل بأموال الناس ولو كان ذلك شيء قليلا. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. وفي حديث أبي هريرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع. فأهل رجل من بني ضبيب يقال له رفاع بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى بين حتى إذا كنا بها بينما مدعم يحط الحار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة لأنه قتل في سبيل الله أليس كذلك؟
2: بلى.
0: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار ولو شيء يسير. فمسهم بأموال الناس ولو كان ذلك الشيء قليلا أيستهين به. واضحة؟
3: واضحة.
0: ردوا الخيط والمخيط. وتعرفتم سابقا أن الذنب ذنبان، ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه. أما الذنب الذي بينه وبين ربه فمن تاب منه كان كمن لا ذنب له. وأما الذنب الذي بينه وبين صاحبه فلا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها. إلا برد المظالم إلى أهلها، يرد المظالم إلى أهلها ويخرج الكفار ليس عليه ليس عليه تبع لأحد. هكذا. ونحن نبهنا مرات أن بعض الناس وهو صغير السن قبل البلوغ لكن الحال يأخذ شيء من أموال الناس. فإذا كان بعد بلوغه يتذكر أنه أخذ شيئا من أموال الناس وهو صبي صغير بماذا يمر؟ يمر بأن يعيد ذلك الشيء إلى أهله، يرجعه إلى أهله أليس كذلك؟ ومتعلق بذمته فعليه أن يرجعه إلى أهله. واضحة؟
1: واضحة.
0: طيب الحديث بقية. نحن الآن نذكر إيش ذكرنا؟ ذكرنا أربعة أشياء اللي هو إيش؟ الاستخارة والاستشارة
1: والإخلاص
0: عمل لله عز وجل وماذا؟
1: والخلاص
0: من إيش؟ الخلاص بجميع التبعات ما كذلك؟ طيب نواصل الحديث إن شاء الله بالحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار القلوب بنور الإيمان وشرح الصدور للإسلام، جعل الإيمان حياة للنفوس وطمأنينة للقلوب وسكينة للأرواح. الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة والسلام على نبي الرحمة النبي الأمين الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان ليس كلمة تقال، أو شعائر تؤدى، أو طقوسا تمارس في أوقات محددة. الحقيقة العميقة التي يجب أن نعيها أن الإيمان أسلوب حياة ينبض في القلب ويترجم في السلوك ويظهر في الأخلاق ويؤثر في كل حركة وسكنة في حياة المسلم. الإيمان ليس انعزالا عن الواقع، بل هو وقود الحياة، وهو الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو النور الذي يهدي الإنسان في زمن الفتن والاضطراب. الإيمان الحقيقي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الإيمان لا يقف عند حدود المعرفة، بل يتجاوزها إلى العمل والتطبيق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالإيمان الصادق خشية في القلب، وذكر باللسان، وعمل بالجوارح. والإيمان في حياتنا اليومية أيها الأحبة، الإيمان لا يظهر فقط في المسجد، بل يظهر في الصدق في العمل، في الأمانة في التعامل، في الرحمة مع الضعفاء، في الإحسان إلى الوالدين، في حفظ اللسان عن الغيبة، وفي غض البصر عن الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن ادعى الإيمان ولم ينعكس على سلوكه فإن ذلك إنما هو مخالفة للتطبيق العملي المراد في إظهار هذا الإيمان. الإيمان خلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق ليست أمرا ثانويا في الدين، بل هي جوهر الإيمان. ولهذا يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والإيمان الحق يجعل صاحبه صادقا ولو خسر، أمينا ولو فتن، صابرا ولو تألم، راضيا ولو ضاقت عليه الدنيا. الإيمان طمأنينة في زمن القلق والخوف. يبقى الإيمان هو الملجأ الآمن. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

0: يقول أحد الصالحين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم الإيمان لجالدونا عليه بالسيوف. وجدت الله ملجأ كل هم إذا ضاقت بنا الدنيا اتساعا. الإيمان ليس تواكلا ولا كسلا، بل هو دافع للعمل والإنتاج. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالمؤمن متقن في دراسته، مخلص في عمله، نافع لمجتمعه، لأن الإيمان يربط العمل بالآخرة ويجعل لكل جهد أجرا. أيها المستمعون الكرام، الإيمان في الشدائد حين تضيق السبل ويشتد البلاء يظهر الإيمان الحقيقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. يا شباب الأمة، أيها الشباب، الإيمان لا يعني حرمان النفس من الفرح، بل يعني توجيه الفرح فيما يرضي الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وجاء منها: وشاب نشأ في طاعة الله. فالشباب المؤمن قوي بعقيدته، ثابت في مبادئه، واثق بهويته. الإيمان ليس مرحلة عابرة، بل طريق حياة. من عرفه عاش مطمئنا، ومن فقده عاش تائها ولو ملك الدنيا. فلنجعل الإيمان رفيق دروبنا ونور قلوبنا ومنهج حياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. إلى الملتقى في حديث آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف والصحبة.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطابت نفوسكم في ظلال كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الصحبة علاقة تقوم على تآلف وترابط وانسجام، وتكمن أهميتها في توجيه السلوك وتقديم صور الدعم وتعزيز القيم، وهي من أعظم المؤثرات في صلاح الإنسان أو فساده. فالصاحب ساحب كما يقال، ويجد المتدبر لسورة الكهف المباركة كيف أنها تعرض معنى الصحبة في صور متتابعة، ليخرج على يقين بأن الطريق إلى الله يسلك بصحبة معينة، وأن الصاحب قد يرفع صاحبه أو يرديه. فها هم الفتية الذين آمنوا بربهم وجمعهم الإيمان قبل أن يجمعهم الكهف، فكانت الصحبة سبب ثباتهم وتعاونهم عونا على مجابهة الفتنة، فزادهم الله هدى. ثم يجد المتدبر ذلك التوجيه الرباني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دعوة إلى صحبة الصالحين، فليس المعيار زينة الحياة الدنيا، إنما هي المبادئ ودوام الذكر والإخلاص، لتكون الصحبة الصالحة حصن القلوب من فتن الدنيا. وفي مثل صاحب الجنتين يبدو الصاحب الناصح الذي يجتهد في رد صاحبه الغافل إلى ربه، فتأتي كلماته نابضة بالرحمة والحكمة، وهو يذكره بنعم الله ويحذره من التعالي والغرور والكفر، ليلهمنا أن النصائح الصادقة من أسمى الحقوق بين الأصحاب. وعند الوصول إلى نبأ موسى مع العبد الصالح عليهم السلام، نجد أن صحبة أهل العلم والرشد باب للنجاح والفلاح، وأن حسن الأدب مع المعلم من مفاتيح الفهم، ليدرك الإنسان أن العلم ينال بالصبر والتواضع وحسن الصحبة. وفي ذكر ذي القرنين نراه يشرك القوم في البناء والعمل: فأعينوني بقوة. فكانت صحبة عملية، تعاونا بين القائد والأفراد لإقامة الردم ودرء الفساد وتحقيق المنفعة العامة. فقدم لنا من الدروس أجملها في شراكة البناء والإصلاح وخدمة الناس. وهكذا هي سورة الكهف المباركة، في تقديمها معالم الصحبة النافعة، تثبيتا عند الفتن وتذكيرا عند الغفلة، وتربية على العلم وقيادة إلى ظلال رحمة الله. تدبر واصحب الذكرى، تجد في آيه فجرا، وخذ من نوره ذكرى، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا وإلى رحاب كتابه الذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف.
4: روائع القطوف.
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

أما الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس

مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا

فأوفوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الموسع.

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي

ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل

إن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال

منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع.

من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

فصلى طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه

هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم

قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف

عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم.

الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.

من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

هم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه،

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمين.

أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد سمع الله.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أنصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَ

طيب. قالوا أتعجبين من أمر الله

إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك.

0: شهيدا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 26 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن الفعل آتي والذي ماضيه آتى يكون متعديا إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الأول ذا. ووعدنا في ختام لقائنا الماضي أن نبدأ إعرابنا من ذكر المفعول به الثاني، والمفعول به الثاني حقه، حق مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والمسكين، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المسكين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكلمة المسكين معطوفة على كلمة ذا، فهي معطوفة على المفعول به الأول لا على المفعول به الثاني. وابن السبيل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ابن اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السبيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، لأن الجملة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معطوفة على الجملة فلا تقل لهما أف من جهة نسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة في محل جزم لأنها معطوفة على جملة في محل جزم. وإذا ما جعلنا هذه الجملة جملة استئنافية فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ولا تبذر تبذيرا، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تبذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تبذيرا مصدر أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد للعامل، فإن المفعول المطلق أو المصدر يأتي على ثلاث صور، فيكون مؤكدا للعامل، ويكون مبينا للنوع، ويكون مبينا للعدد. والجملة لا تبذر تبذيرا معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم أن الأكثر في الجملة التي قبلها أنها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 27 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الجملة يجوز فيها أن تكون جملة واقعة تذييلا للكلام الذي قبلها أو للجملة التي قبلها، وهي: ولا تبذر تبذيرا، وقد وقعت تعليلية أو سببية. وصدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع معناها التعليل. المبذرين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذا الاسم اسم الجميع، أو لأنه جمع مذكر سالم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وخبر إن كانوا إخوان الشياطين، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كانوا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إخوان خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الشياطين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وكان الشيطان لربه كفورا، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان الشيطان، الشيطان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لربه اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، رب اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة كفورا، والتي هي اسم فاعل جاء على صيغة المبالغة أو على صيغة التكثير لربه كفورا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة كفورا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة كفورا. كفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أسلوب شرط وأداة الشرط إن، وأصل إما إن ما، فهما كلمتان إن وما، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. فأداة الشرط إن، وفعل الشرط تعرضن، وجواب الشرط فقل لهم قولا ميسورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو حرف عطف، والظاهر أن هذه الجملة الشرطية معطوفة على الجملة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ويجوز فيها أن تكون استئنافية على جعل الواو للاستئناف، والظاهر الوجه الأول، فالظاهر أن هذه الواو واو العطف لا واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إما إن حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما زائدة أو صلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعرضن فعل الشرط وهو فعل مضارع. تعرضن فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونقل المفسرون أو جماعة من المفسرين والمعربين أن فعل الشرط عندما يكون فعلا مضارعا لا يتصل بنون التوكيد إلا أن تزاد ما بعد إن على هذه الصفة التي بين أيدينا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. وعلى حد قول الحق تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فدخلت نون التوكيد على الفعل المضارع أو اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع الذي وقع فعل شرط لزيادة ما بعد إن في الموضعين، في هذا الموضع الذي بين أيدينا وفي الموضع المتقدم. وزعموا أن النون لا تتصل بهذا الفعل، أي لا تتصل بفعل الشرط عندما يكون فعلا مضارعا إلا أن تزاد ما بعد إن. ولجماعة من المفسرين والنحاة كلام آخر في هذه المسألة نقلوه أو استفادوه من كلام سيبويه في الكتاب أو فيما يعرفه بعضهم بممليات الخليل، لأن أكثر كتاب سيبويه من ممليات أستاذه وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني. نذكر كلامهم في هذه المسألة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج لندرس معا آيات كتاب الله عز وجل في هذا المشهد العظيم الذي يحكي الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وما كان من شأنه مع هؤلاء الملائكة الكرام الذين أتوه في صورة الضيوف. ووصلنا إلى الكلام عن البركة، وذكرنا موضوع البركة لأهميته، وذكرنا حلقات عدة ولازلنا نتحدث عن موضوع البركة، وذلك لأهمية موضوع البركة أيها الإخوة. ونواصل اليوم الحلقة الرابعة في الحديث عن موضوع البركة، ولكن قبل ذلك دعوني أقرأ عليكم الآيات، وهي بداية من جواب سيدة بيت النبوة على الملائكة. فقد قال الله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآيات في سورة هود. في اللقاء الماضي ذكرنا موضوع الصلاة، وذكرنا أيضا موضوع الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وذكرنا كيف يتعرض الإنسان لهذه البركات، وقلنا أن الإنسان يتعرض للبركات الموجودة في البيت الحرام أو في الكعبة من خلال الحج والعمرة، ومن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن خلال استقبال الكعبة المشرفة وتعظيمها. فكل هذا هو من الأمور التي تجعل هذا الإنسان ينال هذه البركات في هذا المكان الشريف. وقبل أن أنتقل إلى أمر آخر هنا، أحب أن أنبه إلى أمر في موضوع الوصية، ولو أننا خرجنا قليلا عن الموضوع، ولكن نحن نريد الفائدة. يعني هذا البرنامج بعنوان دروس وعبر، فلا بأس أن نتعلم شيئا ولو كان خارج إطار الآيات قليلا، لأننا نريد الفائدة. ذكر لي شيخنا العلامة الكبير الشيخ القنوبي حفظه الله تعالى، كنا في زيارة له، في تنبيه الناس حول موضوع الوصية. فكثير من الناس، لأن احنا ذكرنا الموضوع السنة الحلقة الماضية، ذكرنا موضوع الحج، فكثير من الناس عندما يكتبون وصاياهم يوصون بحجة نافلة، يوصون بحجة نافلة. وقال للشيخ حفظه الله: لو أنك تذكر للناس في البرنامج، أي في هذا البرنامج، وتنبههم إلى أن الأفضل والأكمل أن يوصي الإنسان بما هو أكثر نفعا، وهو الوصية بالأمور العلمية. فنعم أيها الإخوة الكرام، فأمتنا أمة علم، فيوصي لمدارس القرآن الكريم، يوصي للمدارس التي تعلم الأحكام الشرعية، يوصي للأماكن التي يعم نفعها. فهذا أفضل من الوصية بحجة النافلة. فقلت للشيخ: نعم أذكر ذلك، وها أنا ذا أستجيب لطلب الشيخ، و أدعوكم أيها الإخوة والأخوات، من كان قد حج حجة فريضة، فالأفضل بدل أن يكتب حجة نافلة أن يجعل هذا المال في الوصية بالمصاحف وكتب العلم وبناء المساجد وشق الأنهار وحفر الآبار ونحو ذلك من الخدمات التي تعود على المجتمع بالبركة. طيب، أيضا كذلك من الأمور التي يعني هي مباركة ليلة القدر، فالله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. ليلة القدر التعرض لها أي لبركاتها يكون من خلال قيامها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي قيام هذه الليلة التي هي أكثر من 83 سنة، فهذه ليلة عظيمة. إذن التعرض أيضا للوقت المبارك، فمن هذا الوقت المبارك ليلة القدر. إذن هنالك تعرض للأماكن، هنالك تعرض لعبادات معينة، هنالك تعرض لأوقات معينة فيها بركة. إذن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الليلة، ليلة القدر، أنها ليلة مباركة. إذن على هذا المسلم أن يحييها. وموضوع إحياء ليلة القدر ولله الحمد ليس أمرا عسيرا، ليس أمرا صعبا. يطلب من هذا العبد أن يصلي ما تيسر له، على أقل تقدير يحافظ على صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان، فإذا فعل ذلك فإنه ينال شيئا من بركات ليلة القدر، ولو قام أكثر لكان ذلك أفضل. نذهب إلى المساجد، نصلي في بيوتنا، الصلاة ليست أمرا صعبا، ليست أمرا عسيرا. والأصل في القيام هو أن يكون بالصلاة. من هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فعندما نذكر القيام وفضل القيام، فلابد هنا أن نركز على ما ركز عليه القرآن، وهو القيام بالصلاة قدر الإمكان. ولا شك أن الذكر كذلك، وبالأسحار هم يستغفرون، فهو أيضا من الأمور التي يقام بها الليل. نختم بالسلام عليكم، لأن الوقت قد انتهى، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر.

الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر.

واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار القلوب بنور الإيمان وشرح الصدور للإسلام، جعل الإيمان حياة للنفوس وطمأنينة للقلوب وسكينة للأرواح. الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة والسلام على نبي الرحمة النبي الأمين الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان ليس كلمة تقال أو شعائر تؤدى أو طقوسا تمارس في أوقات محددة. الحقيقة العميقة التي يجب أن نعيها أن الإيمان أسلوب حياة ينبض في القلب ويترجم في السلوك ويظهر في الأخلاق ويؤثر في كل حركة وسكنة في حياة المسلم. الإيمان ليس انعزالا عن الواقع، بل هو وقود الحياة، وهو الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو النور الذي يهدي الإنسان في زمن الفتن والاضطراب. الإيمان الحقيقي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الإيمان لا يقف عند حدود المعرفة، بل يتجاوزها إلى العمل والتطبيق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الإيمان الصادق خشية في القلب وذكر باللسان وعمل بالجوارح. والإيمان في حياتنا اليومية أيها الأحبة، الإيمان لا يظهر فقط في المسجد، بل يظهر في الصدق في العمل، في الأمانة في التعامل، في الرحمة مع الضعفاء، في الإحسان إلى الوالدين، في حفظ اللسان عن الغيبة، وفي غض البصر عن الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن ادعى الإيمان ولم ينعكس على سلوكه فإن ذلك إنما هو مخالفة

0: للتطبيق العملي المرادي في إظهار هذا الإيمان. الإيمان خلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق ليست أمرا ثانويا في الدين، بل هي جوهر الإيمان. ولهذا يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والإيمان الحق يجعل صاحبه صادقا ولو خسر، أمينا ولو فتن، صابرا ولو تألم، راضيا ولو ضاقت عليه الدنيا. الإيمان طمأنينة في زمن القلق والخوف. يبقى الإيمان هو الملجأ الآمن. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول أحد الصالحين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم الإيمان لجالدونا عليه بالسيوف. وجدت الله ملجأ كل هم إذا ضاقت بنا الدنيا اتساعا. الإيمان ليس تواكلا ولا كسلا، بل هو دافع للعمل والإنتاج. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالمؤمن متقن في دراسته، مخلص في عمله، نافع لمجتمعه، لأن الإيمان يربط العمل بالآخرة ويجعل لكل جهد أجرا. أيها المستمعون الكرام، الإيمان في الشدائد حين تضيق السبل ويشتد البلاء يظهر الإيمان الحقيقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. يا شباب الأمة، أيها الشباب، الإيمان لا يعني حرمان النفس من الفرح، بل يعني توجيه الفرح فيما يرضي الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وجاء منها: وشاب نشأ في طاعة الله. فالشباب المؤمن قوي بعقيدته، ثابت في مبادئه، واثق بهويته. الإيمان ليس مرحلة عابرة، بل طريق حياة. من عرفه عاش مطمئنا، ومن فقده عاش تائها ولو ملك الدنيا. فلنجعل الإيمان رفيق دروبنا ونور قلوبنا ومنهج حياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. إلى الملتقى في حديث آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث بن إسحاق الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في خلقه للمتفكرين آيات، وفي بديع صنعه للموقنين عبارات. نحييكم أيها المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة والأخوات، بين أيدينا كتاب لا تنقضي عجائبه، ينادي العقل قبل العاطفة ويخاطب المنطق قبل الوجدان. حديثنا اليوم ليس مجرد سرد لمعلومات، بل هو دعوة للتأمل الفلسفي والعلمي في مخلوق أقسم الله به في كتابه، مخلوق يجمع بين الضدين، الماء الزلال والنار المتأججة، إنه البحر المسجور. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. لقد وقف المفسرون طويلا أمام كلمة المسجور، فمنهم من قال إن المقصود به المملوء، ومنهم من ذهب إلى أنه الذي يوقد نارا يوم القيامة، كقوله تعالى: وإذا البحار سجرت. والمتأمل في سياق الآيات التي تقسم بموجودات قائمة في حياتنا كالطور والبيت المعمور، يجعلنا ندرك أن البحر المسجور حقيقة كونية موجودة الآن. فكيف لرجل عاش في قلب الصحراء قبل 14 قرنا أن يخبر عن نيران تشتعل في أعماق المحيطات في وقت لم يكن فيه للإنسان أدنى وسيلة للغوص إلى تلك الأعماق السحيقة؟ أيها المستمعون، لقد أثبت العلم الحديث بعد الحرب العالمية الثانية حقيقة مذهلة، وهي أن قيعان كل المحيطات وبعض البحار ممزقة بشبكة هائلة من الصدوع العميقة التي تخترق الغلاف الصخري للأرض. من خلال هذه الصدوع تندفع الصهارات الصخرية بملايين الأطنان وبدرجات حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية، لتخرج على شكل حمم بركانية تسجر القيعان سجرا حقيقيا.
2: أفلا تتفكرون؟
3: قد يتساءل العقل المنطقي، كيف لا يطفئ الماء النار، وكيف لا تبخر النار هذا الماء كله؟ هنا نقف أمام توازن دقيق لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. إن كمية المياه الضخمة لا تستطيع إطفاء تلك الجذوة المتقدة لشدة اندفاعها وحرارتها، وتلك النيران لا تستطيع تبخير البحار لكثرة مياهها وبرودتها. هذا الاتزان الإعجازي هو الذي يجعل البحر بحرا والنار نارا في آن واحد. ومن بديع خلق الله أن هذا السجر ليس دمارا فحسب، بل هو سبب في اتساع قاع البحر. فالبحر الأحمر مثلا الذي نسميه المحيط الوليد يتسع قاعه باستمرار بمعدل 6 سنتيمترات سنويا. بسبب ماذا؟ بسبب هذه النيران التي تدفع جوانبه يمنة ويسرى. فهل هي الصدفة التي رتبت هذا النظام الحركي للقارات، أم هو الله الخالق الذي جعل باطن الأرض مرجلا يغلي ليشكل ظاهرها؟ لننتقل الآن أيها المستمعون إلى الفوائد التي سخرها الله في هذا المخلوق. قد يظن البعض أن أعماق البحار السحيقة حيث الظلام الدامس والبرودة القارسة والنيران المشتعلة هي مكان لا حياة فيه، لكن الاكتشافات العلمية في عام 1977 أبهرت العالم بوجود مخلوقات عجيبة تعيش حول تلك النوافير الحارة. هناك حيث لا تصل أشعة الشمس، سخر الله بكتيريا تقوم بعملية التمثيل الكيميائي بدلا من التمثيل الضوئي لتكون أساسا لسلسلة غذائية فريدة. لقد وجد العلماء ديدانا أنبوبية عملاقة وأصدافا وأحياء تعيش في درجات حرارة قد تصل إلى 400 درجة مئوية، حيث تنبعث الغازات السامة ككبريتيد الهيدروجين. لكن قدرة الله جعلت هذه الغازات نفسها مصدر طاقة لهذه الكائنات، بل ومن أعجب ما رصد كائنات تضيء ذاتيا في تلك الأعماق السحيقة كأنها مصابيح ربانية لتبصر ما حولها في ظلمات البحر. أليس هذا دليلا لمن يبحث عن نور اليقين؟ كيف لتلك الكائنات الرقيقة أن تتحمل ضغط الماء الهائل وسمية الغازات وحرارة النيران؟ إنه لطف الله بخلقه وبديع صنعه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نقف الآن مع حديث نبوي شريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث الذي حار فيه الشراح قرنا بعد قرن، يجيء العلم اليوم ليؤكد كل حرف فيه. فصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ أخبر أن تحت الماء نارا وهي الحمم البركانية.
2: أفلا تتفكرون؟
3: وتحت هذه النار بحرا، وهو نطاق الضعف الأرضي المشحون بالمياه والصهارة. إننا نتحدث هنا بمنطق لا مفر منه، إذا كان العلم مبنيا على الملاحظة والتجربة، ولم تتحقق هذه الملاحظة إلا في القرن العشرين، فكيف وصفت هذه الحقيقة بدقة متناهية قبل 1400 عام؟ هل هي مصادفة أيضا أم هو وحي من لدن عليم خبير؟ إن من يدعي أن هذا الكون وجد عبثا هو كمن يدعي أن كتابا علميا منهجيا قد كتب نتيجة انفجار في مطبعة. فإذا كانت هذه النيران تحت مياه البحار لا تنطفئ، فما بالنا نغفل عن قدرة من سيسجر هذه البحار يوم القيامة كلها نارا؟ فكل شيء في هذا الكون له مهمة، وكل ذرة تسبح بحمد ربها. أيها المستمع الكريم، كانت هذه رحلة سريعة في أعماق البحر المسجور، تأملنا فيها صدق الكتاب وإعجاز السنة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بإيمان لا يزعزعه شك، وأن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وإلى لقاء آخر مع آية جديدة من آيات الله في الآفاق. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

بِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

عزتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

أَهْوَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

أنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.

0: العباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن

النخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهند بن محمد أولاد ثاني، أنا في العاشرة من عمري، أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء وراجع محفوظي باستمرار، بحيث أستغل فترة انتظار الحافلة في المراجعة اليومية، وفي فترة العصر أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم لأحفظ القرآن الكريم وأتعلم أحكام التجويد. أمي شجعتني على أن أحفظ المزيد من السور، لأنني عندما كنت صغيرا فقط كنت أحفظ القليل من سور من جزء عمه، لكن الآن بعد ما شجعتني أمي على حفظ المزيد من السور حفظت سور من جزء تبارك وجزء قد سمع، ولذلك أنا أشكرها على هذا التشجيع الذي شجعتني إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

0: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا يزال حديثنا موصولا بإذنه وتوفيقه سبحانه حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 143 من آيات سورة البقرة، وإنها آية طويلة نوعا ما، وفيها من الحكم والتشريعات ما يستدعي وقفات.
7: هلا ذكرتنا وتلوت علينا الآية يا أستاذنا؟
5: أتلوها بإذن الله مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ماذا يقصد بإضاعة الإيمان هنا؟
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم؟
1: أجل يا أستاذنا،
2: أي ما كان الله ليبطل ذلك الإيمان ويجعله مضاعا، والمقصود بإضاعته إضاعة ثوابه، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه شيء، ولكن المقصود هنا وما كان الله ليبطل إيمانكم فلا يثيبكم عليه، سواء فسرنا الإيمان بالصلاة أو بغير الصلاة.
0: وهل هناك تفسير آخر للإيمان في هذه الآية؟
2: نعم، قال بعض العلماء وما كان الله ليضيع إيمانكم باستقبال القبلة وبتشريعات الله تعالى، أي ما كان الله ليضيع إيمانكم بالأمر باستقبال القبلة، فيكون الإيمان مقصودا به هنا التصديق والاعتقاد. هذا تفسير لبعض العلماء.
1: وهل هناك تفسير آخر يا أستاذنا؟
2: نعم، أوضحناه سابقا في الحلقة السابقة، وهو أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وبينا هنالك الحكمة من إطلاق الإيمان على الصلاة، وأن الصلاة مشتملة على ما يشتمل عليه الإيمان أساسا من اعتقاد وأقوال وأفعال.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما نوع اللام في كلمة ليضيع؟
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللام هنا تسمى لام الجحود.
0: لام الجحود؟
2: نعم، وهي الواقعة بعد النفي. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه اللام تأتي بعد النفي تسمى لام الجحود، أي إن الله سبحانه وتعالى ما كان أبدا أن يضيع إيمان مؤمن إذا أراد بذلك الإيمان وجه الله.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستكمل إعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
2: لعلك تقصد قول الحق تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: نعم يا أستاذنا.
2: هل أعربنا وما كان الله ليضيع إيمانكم؟
0: لم نعربه بعد يا أستاذنا.
2: إذن نبدأ بإعراب الجملة الأولى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فنقول عن الواو وعن كلمة ما،
0: الواو واو استئنافية.
2: جميل، ويمكن أن تكون للعطف عطفا على قوله تعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هذا هو الأفضل أن يكون هذا معطوفا على الجملة السابقة.
0: أما ما فهي نافية.
2: جميل، وما كان الله، نعم، ما نافية، كان
1: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
0: لفظ الجلالة الله.
2: وما كان الله ليضيع، اللام
1: لام الجحود يا أستاذنا،
2: وهو في الأصل
1: حرف جر يا أستاذنا.
2: وما كان الله ليضيع، إذن كلمة يضيع هذا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد اللام، أي لأن يضيع، فهي كلام التعليل سواء بسواء. وما كان الله ليضيع، ماذا نقول عن كلمة يضيع؟
0: فعل مضارع منصوب يا أستاذنا،
2: منصوب بأن المضمرة، وما ماضي يضيع
0: أضاع،
2: واسم فاعله
1: مضيع،
2: أما اسم المفعول مضاع ومصدره الإضاعة، والإضاعة ترك الشيء وإهماله، تقول أضعت كذا، أي تركته وأهملته بدون مبالاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أين فاعل يضيع؟
0: هو ضمير مستتر يا أستاذنا، تقديره جوازا هو،
2: يعود إلى لفظ الجلالة إيمان،
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
2: وإيمان مضاف،
0: والكاف مضاف إليه،
2: والميم علامة للجمع، فالكاف في إيمانكم مبني على الضم في موضع جر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا،
2: أين اسم إن يا سالم؟
0: لفظ الجلالة الله.
2: إن الله بالناس
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
2: وأين خبر إن؟
0: خبر إن رؤوف،
2: ويمكن أن يكون رحيم صفة لرؤوف، ويمكن أن يكون خبر بعد خبر، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والرؤوف الرحيم لا يضيع إيمان مؤمن ولا عمل عامل، إذ هو أرحم بهم من أنفسهم وأرأف بهم من أنفسهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما فائدة إن في صدر هذه الجملة؟
2: فائدتها توكيد صفة الرأفة والرحمة، وأن الله متصف بهما، ومن سمع هذا التوكيد يثق بموعود الله سبحانه وتعالى. ولم يكن المؤمنون مترددين في ذلك، ولكن أكد الخبر على طريقة الاهتمام لا بعد إنكار ولا تردد.
0: وما فائدة الباء يا أستاذنا في قوله تعالى بالناس؟
2: جميل، قدم الجار والمجرور للاهتمام به، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قدم هذا المتعلق الذي هو الجار والمجرور على متعلقه الرؤوف للاهتمام بالناس، وليظهر هذا التبشير في العيان، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما فائدة اللام كذلك في قوله تعالى لرؤوف رحيم؟
2: فائدتها التوكيد بعد توكيده بإن، فهنا ثلاثة مؤكدات.
1: ثلاثة مؤكدات؟
2: نعم، إن والجملة الاسمية واللام، فقد اجتمعت هذه المؤكدات مقوية لاتصاف الله تعالى بالرأفة والرحمة بعباده.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في ختام هذه الآية؟
2: أخبر الكل من مؤمن وكافر بأن الله رؤوف بالناس، رحيم بهم، لا يريد تعذيبهم، فهو لا يعذب أحدا إلا بسبب، كما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالكافر لعله يتوب إذا سمع أن الله رؤوف بعباده، رحيم بهم، حتى ولو استغرقوا في معاصيه إذا تابوا. والمؤمن يزداد إيمانا ويزداد تشميرا إلى العمل، ويزداد اتكالا على الله حينما يسمع توكيد هذا الخبر وتوكيد اتصاف الله تعالى بالرأفة والرحمة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: بانتهاء الآية اليوم انتهى وقتنا لهذا اليوم،
2: ولعلنا بإذن الله تعالى نقف وقفات أخرى مع آية تلي هذه الآية بإذنه سبحانه
0: إن شاء الله تعالى.
2: إذن إلى الملتقى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن يتلو عليكم القارئ وائل بن سيف الحراصي ما تيسر من كتاب الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

أربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم

قيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك

طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى

فصلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم

خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

بالبينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة

هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله تلاها عليكم القارئ وائل بن سيف الحراسي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب

حكمه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضر.

0: والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج لندرس معا آيات كتاب الله عز وجل في هذا المشهد العظيم الذي يحكي الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وما كان من شأنه مع هؤلاء الملائكة الكرام الذين أتوه في صورة الضيوف. ووصلنا إلى الكلام عن البركة، وذكرنا موضوع البركة لأهميته، وذكرنا حلقات عدة ولازلنا نتحدث عن موضوع البركة، وذلك لأهمية موضوع البركة أيها الإخوة. ونواصل اليوم الحلقة الرابعة في الحديث عن موضوع البركة، ولكن قبل ذلك دعوني أقرأ عليكم الآيات، وهي بداية من جواب سيدة بيت النبوة على الملائكة. فقد قال الله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآيات في سورة هود. في اللقاء الماضي ذكرنا موضوع الصلاة، وذكرنا أيضا موضوع الكعبة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وذكرنا كيف يتعرض الإنسان لهذه البركات، وقلنا أن الإنسان يتعرض للبركات الموجودة في البيت الحرام أو في الكعبة من خلال الحج والعمرة، ومن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن خلال استقبال الكعبة المشرفة وتعظيمها. فكل هذا هو من الأمور التي تجعل هذا الإنسان ينال هذه البركات في هذا المكان الشريف. وقبل أن أنتقل إلى أمر آخر هنا، أحب أن أنبه إلى أمر في موضوع الوصية، ولو أننا خرجنا قليلا عن الموضوع، ولكن نحن نريد الفائدة. يعني هذا البرنامج بعنوان دروس وعبر، فلا بأس أن نتعلم شيئا ولو كان خارج إطار الآيات قليلا، لأننا نريد الفائدة. ذكر لي شيخنا العلامة الكبير الشيخ القنوبي حفظه الله تعالى، كنا في زيارة له، في تنبيه الناس حول موضوع الوصية. فكثير من الناس، لأن احنا ذكرنا الموضوع الحلقة الماضية، ذكرنا موضوع الحج، فكثير من الناس عندما يكتبون وصاياهم يوصون بحجة نافلة، يوصون بحجة نافلة. وقال للشيخ حفظه الله: لو أنك تذكر للناس في البرنامج، أي في هذا البرنامج، وتنبههم إلى أن الأفضل والأكمل أن يوصي الإنسان بما هو أكثر نفعا، وهو الوصية بالأمور العلمية. فنعم أيها الإخوة الكرام، فأمتنا أمة علم، فيوصي لمدارس القرآن الكريم، يوصي للمدارس التي تعلم الأحكام الشرعية، يوصي للأماكن التي يعم نفعها. فهذا أفضل من الوصية بحجة النافلة. فقلت للشيخ: نعم أذكر ذلك، وها أنا ذا أستجيب لطلب الشيخ، وأدعوكم أيها الإخوة والأخوات، من كان قد حج حجة فريضة، فالأفضل بدل أن يكتب حجة نافلة أن يجعل هذا المال في الوصية بالمصاحف وكتب العلم وبناء المساجد وشق الأنهار وحفر الآبار ونحو ذلك من الخدمات التي تعود على المجتمع بالبركة. طيب، أيضا كذلك من الأمور التي يعني هي مباركة ليلة القدر، فالله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة القدر التعرض لها أي لبركاتها يكون من خلال قيامها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي قيام هذه الليلة التي هي أكثر من 83 سنة، فهذه ليلة عظيمة. إذن التعرض أيضا للوقت المبارك. فمن هذا الوقت المبارك

0: ليلة القدر. إذن هنالك تعرض للأماكن، هنالك تعرض لعبادات معينة، هنالك تعرض لأوقات معينة فيها بركة. إذن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الليلة ليلة القدر أنها ليلة مباركة، إذن على هذا المسلم أن يحييها. وموضوع إحياء ليلة القدر ولله الحمد ليس أمرا عسيرا، ليس أمرا صعبا، يطلب من هذا العبد أن يصلي ما تيسر له، على أقل تقدير يحافظ على صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان، فإذا فعل ذلك فإنه ينال شيئا من بركات ليلة القدر، ولو قام أكثر لكان ذلك أفضل. نذهب إلى المساجد، نصلي في بيوتنا، الصلاة ليست أمرا صعبا، ليست أمرا عسيرا، والأصل في القيام هو أن يكون بالصلاة. من هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فعندما نذكر القيام وفضل القيام فلابد هنا أن نركز على ما ركز عليه القرآن، وهو القيام بالصلاة قدر الإمكان. ولا شك أن الذكر كذلك، وبالأسحار هم يستغفرون، فهو أيضا من الأمور التي يقام بها الليل. نختم بالسلام عليكم لأن الوقت قد انتهى، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف والصحبة.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطابت نفوسكم في ظلال كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الصحبة علاقة تقوم على تآلف وترابط وانسجام، وتكمن أهميتها في توجيه السلوك وتقديم صور الدعم وتعزيز القيم، وهي من أعظم المؤثرات في صلاح الإنسان أو فساده. فالصاحب ساحب كما يقال، ويجد المتدبر لسورة الكهف المباركة كيف أنها تعرض معنى الصحبة في صور متتابعة، ليخرج على يقين بأن الطريق إلى الله يسلك بصحبة معينة، وأن الصاحب قد يرفع صاحبه أو يرديه. فها هم الفتية الذين آمنوا بربهم وجمعهم الإيمان قبل أن يجمعهم الكهف، فكانت الصحبة سبب ثباتهم وتعاونهم عونا على مجابهة الفتنة، فزادهم الله هدى. ثم يجد المتدبر ذلك التوجيه الرباني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دعوة إلى صحبة الصالحين فليس المعيار زينة الحياة الدنيا، إنما هي المبادئ ودوام الذكر والإخلاص، لتكون الصحبة الصالحة حصن القلوب من فتن الدنيا. وفي مثل صاحب الجنتين يبدو الصاحب الناصح الذي يجتهد في رد صاحبه الغافل إلى ربه، فتأتي كلماته نابضة بالرحمة والحكمة، وهو يذكره بنعم الله ويحذره من التعالي والغرور والكفر، ليلهمنا أن النصائح الصادقة من أسمى الحقوق بين الأصحاب. وعند الوصول إلى نبأ موسى مع العبد الصالح عليهما السلام، نجد أن صحبة أهل العلم والرشد باب للنجاح والفلاح، وأن حسن الأدب مع المعلم من مفاتيح الفهم، ليدرك الإنسان أن العلم ينال بالصبر والتواضع وحسن الصحبة. وفي ذكر ذي القرنين نراه يشرك القوم في البناء والعمل: فأعينوني بقوة. فكانت صحبة عملية، تعاونا بين القائد والأفراد لإقامة الردم ودرء الفساد وتحقيق المنفعة العامة. فقدم لنا من الدروس أجملها في شراكة البناء والإصلاح وخدمة الناس. وهكذا هي سورة الكهف المباركة، في تقديمها معالم الصحبة النافعة، تثبيتا عند الفتن وتذكيرا عند الغفلة، وتربية على العلم وقيادة إلى ظلال رحمة الله. تدبر واصحب الذكرى، تجد في آيه فجرا، وخذ من نوره ذكرا، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا وإلى رحاب كتابه الذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. من العناوين وإلى التفاصيل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي أن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية أملا في صعود إدارة ضعيفة على حد قوله، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران لسلاح نووي. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق، وأضاف أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. في غضون ذلك، بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي الجهود المبذولة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وأشارت المصادر أن الجانبين الباكستاني والإيراني ناقشا تهدئة الصراع وسبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة نحو 12 آخرين معظمهم أطفال جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني بحالة حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة نفسها. من جهتها أعلنت حركة حماس استشهاد قائد ذراعها العسكري في خان يونس محمد عبد السلام اليازوري إثر اغتيال نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي. في جنوب لبنان شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في البلدة التي استهدفتها أيضا المدفعية الإسرائيلية، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر الجبلية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صدى بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب. جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكانت جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب غربية محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة.
قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، فيما قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة تولا بوسط روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية على عدد من المدن الروسية خلال الساعات الماضية. تستضيف غدا العاصمة الهندية نيودلهي قمة قادة مجموعة بريكس ضمن رئاستها للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وتناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين دول المجموعة والتعامل مع عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تركز أعمال القمة التي تستمر 2 يوم على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية إلى جانب الابتكار والتنمية المستدامة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز دور العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. هذا ودعا وزراء المالية محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. وقال المسؤولون الماليون لدول بريكس في بيان مشترك، قالوا إنه مع تزايد حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج والنمو العالميين، يظل إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية أولوية ثابتة لمجموعة بريكس، مشيرين إلى أن المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلا وشفافية وخضوعا للمساءلة. لقي 25 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن كانت تخضع لأعمال الصيانة في ميناء تشينغداو بالساحل الشمالي الشرقي للصين. وقالت السلطات إن السفينة كانت تقل 42 شخصا، تم إنقاذ 12 منهم، فيما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته بضرورة ضمان التنفيذ الدقيق للتدابير الوقائية والعمل بحزم على منع وقوع مثل هذه الحوادث مجدداً.

طراز لونغ مارش 4B ودخلتا المدارات المحددة بنجاح. وستستخدم الأقمار الاصطناعية المرسلة بشكل أساسي في تجارب علمية كمسح الأراضي والموارد وتقدير إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها. نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مؤتمر خريف ظفار العسكرية الخامس لجراحة العظام والمؤتمر الثالث عشر لرابطة الشرق الأوسط لجراحة عظام الأطفال في إطار تعزيز تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الطب وجراحة العظام. وتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات والجلسات العلمية والنقاشية التي تستعرض أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام وسبل علاج الإصابات في البيئات العسكرية والمدنية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بجراحة عظام الأطفال. رعى الفعالية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. انطلقت في متحف عمان عبر الزمان أعمال مؤتمر مستشفى نزوى الوطني للتمريض بمشاركة مختصين وكوادر تمريضية من مختلف المؤسسات الصحية بمحافظة سلطنة عمان. ويبحث المؤتمر مستجدات صحة المرأة والولادة وتطبيق الممارسات المبنية على الأدلة بما يرفع مستوى الرعاية المقدمة للأم والطفل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على اليقين بأن الله هو الرزاق. فحينما نجلس مع أبنائنا نبين لهم أن من رحمة الله تعالى بعباده وعنايته أن جعل حياة الإنسان

الإنسان وسائر المخلوقات الحية مرهونة برزقه، وجعل سبحانه وتعالى لكل دابة رزق قدره بما يكفيها ويمكنها من الحصول عليه، وهداها بالغريزة إلى سبيل العيش والحصول على هذا الرزق. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله سبحانه وتعالى هو الذي أحصى جميع الأرزاق، وهو الذي قدرها، وهو العليم بطبائع الكائنات وتكاثرها ومساكنها. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله جل وعلا قدر الأرزاق والأقوات منذ خلق السماوات والأرض. ونقول لأبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهدا، وجعل لنا فيها معايش، وأنبت النبات، وجعل الرياح سببا للمطر، والمطر سببا للرزق والقوت، وجعل سبحانه وتعالى في الأرض مجالات ومنافع للعيش والرزق كالتجارة والمعادن والصناعة والزراعة والصيد. وجاءت آيات الرزق مصحوبة بالحث على السعي وفي طلب الرزق. وحينما نتأمل الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الرزاق، توقظ لدينا الاهتمام بموارد العيش وبذل الجهد في طلب الرزق والعيش في حياة طيبة مطمئنة هادئة وهانئة. ونعلم أبنائنا أن مع الجهد في طلب الرزق علينا التوكل على الله تعالى واليقين بأنه هو الرزاق، ولا بد لنا من التضرع إليه في طلب الرزق وطلب الحاجات، وتجنب التقرب إلى غيره بالدعاء كدعاء الأموات أو الذهاب للعرافين واستعجال الرزق. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. فالرزق بيد الله وهو مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وقد أمر الله تعالى الملك بكتب أرزاقنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. فالجنين في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأن من أسباب الرزق التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أسباب الرزق السعي وإعمال الفكر والإبداع والإنتاج، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن يستثمر الأرض الزراعية ويبذر ويسقي ويهتم بزراعته يحصد الثمار ويأكل منها ويبيع، ومن يتواكل عن طلب الرزق وتثمير الأرض ويعتمد على إنتاج غيره يفوته الخير ويحرم الغير. وما حث الأبناء على طلب الرزق لا بد من تحذيرهم من الغش والفساد والطغيان عند طلب الرزق أو الاستهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. فالرزق مقسوم، ولا ينبغي أن يطلب بالحرام بما حرم الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم أنه إذا أتاكم باب رزق حرام ولو ضاقت عليكم الدنيا ابتعدوا عن الحرام، فالحرام فيه العقوبة والبلاء وشؤمه في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تعالى يزيد الرزق لحكمة، وعلينا حث الأبناء على التواضع عند النعم وتوفر الرزق، وإلا ينسوا الفقراء مما استخلفوا فيه. فالمال مال الله، والإنسان خليفة ومبتلى بهذا المال، والفقراء حق في هذا المال، فلا بد من إعطائهم حقهم من المال زكاة أو صدقة أو هدية. ولنحكي لهم قصة صاحب البستان حينما اغتر ببستانه ونسى حق الله فأذهب الله عنه تلك النعمة، وقصة أصحاب البستان حينما خالفوا ما كان عليه والدهم من إعطاء الفقراء نصيبهم فبيتوا النية على أن يحرم الفقراء من نصيبهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت رمادا لم يعرفوها حينما وصلوا إليها. ولنحكي لهم قصة ملك مملكة سبأ حينما أنعم الله تعالى عليهم بالبساتين والخيرات والثمار والأمن والأمان، فلما ألفوا النعمة ونسوا حق الله تعالى وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، فأذهب الله عنهم تلك النعمة وما بقي منهم إلا

0: شيء من سدر قليل بدل ذلك الثمر الوفير. ورزق الله تعالى لعباده عام وخاص، فالرزق العام هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها وقيامها فسهل لها الأرزاق، والرزق الخاص الذي خص به المؤمنين. وأما إغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق لا يدل على رضاه عنهم، وأما إغداق الله تعالى على بعض الكفار والفجار في الرزق يعطيهم أموال فهذا لا يدل على أنه راضي عنهم سبحانه وتعالى، ولا يدل على حبه لهم، إنما هو استدراج لهم. فالدنيا الله تعالى يعطيها لمن يحب من لا يحب، ويوم القيامة يلقون أشد العذاب إنهم جحدوا نعمة الله وكفروا بالله. قال الله تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وليس تقدير الرزق على بعض المسلمين إهانة لهم ولا دليلا على عدم رضا الله عليهم. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس الأمر كذلك، إنما الأمر ابتلاء واختبار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يكون التقدير على المؤمن في الرزق دليل محبة ورضا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فالأرزاق مقسومة كما أن الآجال محددة، لا تزيد ولا تنقص، ولا ينفع في زيادتها تعب ولا عناء، ولا يؤثر في نقصانها كسل ولا عياء، وإنما المسلم يجتهد في تحصيل رزقه بالأسباب التي قدر الله له. فقد يعطى المسلم رزقا حقيقيا ويظن أنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وقد يسلب النعمة ولا يفطن لها. قال الرجل للحسن: إني أعصي الله وأذنب وأراه يعطيني ولا يحرمني. فقال الحسن: هل تقوم الليل؟ قال: لا. فقال: يكفيك أن الله حرمك لذة مناجاته، أي حرم قيام الليل بسبب معصيتك. وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى القرب من الله والإحساس بمعيته وحبه. وكم من شخص يعتقد أنه فقير وهو في الحقيقة من أعظم الأغنياء. فقد جاء رجل يشتكي إلى حكيم، يشتكي إليه الفقر، فقال له: هل تبيع بصرك ب100,000 دينار؟ قال: لا. قال الحكيم: هل تبيع سمعك ب100,000 دينار؟ قال: لا. قال: فيدك فرجلك فعقلك فقلبك فجوارحك؟ معدد له حتى بلغ الأمر 100,000,000 من الدنانير. فقال الحكيم له: يا هذا، عليك ديون كثيرة فمتى تؤدي شكرها؟ ومع ذلك تطلب الزيادة. وما يحصل في الأرض في هذه الدنيا من مجاعات فإنما هو بذنوب العباد واحتباس المطر كذلك. ما يحدث بظلم بعضهم البعض وتسلط بعضهم على بعض، وإلا فإن في الأرض ما يكفيهم وزيادة، وذلك ابتلاء من الله واختبار. ثم تفكر في الكائنات غير العاقلة الدواب. يقول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقيد الله لها الرزق على ضعفها وييسره لها ويخرجه، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في مرتفعات الجو والهواء، هذا رزق الله لا يستطيع أن يمنعه أحد. إذا أرادك الله برحمة فلا ممسك لها، فرزق الله لا يرده كاره. نعلم أبناءنا التفكير والبحث عن الرزق، فمصادر الرزق متعددة في الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها، لكن لابد أن يكون مصدر الرزق حلال، فيبحث عن الحلال فيبارك له فيه. أسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا ويعيننا على الطاعة وعلى الذكر والشكر وحسن العبادة، يوفقنا لكل خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب الحديث بقية. نحن الآن نذكر إيش ذكرنا؟ ذكرنا أربعة أشياء، اللي هو إيش؟ الاستخارة والاستشارة والإخلاص والعمل لله عز وجل، وماذا؟ والخلاص من إيش؟ الخلاص بجميع التبعة. طيب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فورا بأن قد يسرا، إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. نزل الحديث حول أداب السفر، حول أداب السفر. آخر ما ذكرناه الإخلاص والخلاص من الظمأن، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. وقبل هذين ذكرنا أبا شيئين، وهما الاستخارة والاستشارة. أنكم توكم
3: أربعة.
0: ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص. من يتخلص من حقوق الناس، حقوق الناس كلها صغيرها وكبيرها، ولا يستهين بشيء منها. الخيط والمخيط، رد الخيط والمخيط، القليل من أموال الناس يورث النار. عرفتم هذا وكذلك؟
3: نعم.
0: ونبهنا على شيء واحد، وهم أن الرجل إذا تذكر بعد بلوغه أن عليه حقوق للناس أخذها وهو صبي، هل عليها أن يردها لأهلها ولا ما عليها؟
4: عليها.
0: نعم، خلص منها. وبعض الناس من يستثقل، يعني كيف يرد المظالم لأهلها؟ يظن أنه هناك من أنه صعب، أنه شيء، أنه صعب عليه ولا يستطيع أو يستحي أو نحو ذلك. الأمر أكل حالي ليس بالأمر عصير، الأمر يسر. ولو مثلا هو يستعين بغيره مثلا عليه حقا لشخص آخر، ما يباشر يقول أنا أخذت عليك كذا أو عملت كذا، يرسل ذلك في رسالة ويضع الحق في تلك الرسالة ويعطيها الأمين. فإذا عرف أن الحق وصل إليه الحمد لله. واضحة؟
3: واضحة.
0: مثلا لو سرق شيئا، سرق شيئا من النقود من دكان على تاجر مثلا 20 ريال، أراد أن يرجعها عليه، يستحق ولا هيش سرقت عليك كذا، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: ممكن هو يقول هذا الحق، هذا الحق علي لك حالك، 20 ريال. وإذا يعرف أنه ما يقبلها وما يطيع إلا يقول له من أين وما السبب ما شيء، سوي رسالة يمر لي يقول له مسؤولك هذا الحق حالك، يعطيه إليه. ليش هناك صعوبة؟ ما كذلك؟
3: نعم.
0: والذي ينبغي التنبيه عليه أيضا والتنبه له الدين، مسألة الدين. من كثير من الناس يستخفون في الدين ويتساهلون في الدين، تجد ياخذ من، تجد مثل بعض الناس ياخذ من هذا ويستدين من هذا ويقترض من هذا ويحمل نفسه ديون كثيرة. بعد ذلك يصعب عليه الامر، يكون الامر صعب. ينبغي يكون من اول مره يكون حريم، يحسب الف حساب. الدين ليس بالعمل هين، دين. وقال بعض العلماء في الدين لا شك ان ذا ايش شوم الدين. بل جاء إن الدين في النهار هم ذل وفي الليل
2: فهم عاري.
0: وعندما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه فنودي له وقال كيف قلت؟ فأعاد قوله وقال نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام إلا الدين. وإن موتي عليه الصلاة والسلام برجل ميت يصلي عليه وسأل هل عليه دين؟ قيل نعم. هل ترك له وفاء؟ قالوا لا. قال ابن صلي عليه، قال صلوا على
3: صاحبه
0: هكذا. انتبهوا ونبهوا غيركم يا رب. سمعتم؟
3: نعم.
0: ليس بالأمر هين ودين. زين. الخامس ذكرنا أربع مكذاكي، الاستخارة والاستشارة ذو الإخلاص والخلاص من الضمان. خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه. خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصي للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك. خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصي للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك. الوصية هو الإنسان ينبغي له أن يوصي، كما ورد الحديث لا يحل لامرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. لا يحل لامرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. وأنتم تعرفون أن الوصية بعضها يكون واجب وبعضها مندوب، فوصية الواجب لا بد منها، وخاصة إذا أراد أن يسافر سفر بعيد، الحج أو العمرة أو الجهاد أو أي مكان، والسفر عربة أليس كذلك؟ السفر قطعة من العذاب، قد لا يعود من سفره، وعليه حقوق للناس وعليه ديون وعليه ضمانات لم يتيسر له أداء

0: لأدائها الحقوق، ولكنه لم يتمكن من أدائها قبل سفره. بماذا يمر؟ بوصية، يوصي وصية يكتبها كاتب عدل، ويشهد على ذلك شاهدي العدل. واضح من حقوق وضمانات انتبعات لغير ذلك. وصية سمعتم؟
1: سمعتم.
0: ومن الوصايا الواجبة وصية الأقربين، وصية الأقربين لقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إيش معنى خيرا؟ مالا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يعني لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا. الوصية هذه واجبة، ووصية للوالدين منسوخة بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث، إلا نعم إذا كان والده مشركا لا يرث، هل له أن يوصي له؟ له أن يوصي له لا بأس، أما إذا كان مسلم يرثه لا. الحاصل إذا كان وارثا فلا وصية له، وكذلك وهي وصية تكون ممن لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا. هذه وصية واجبة قد تساهل فيها كثير من الناس، تساهل كثير من الناس معنى بسبب إيش؟ بسبب جهلهم أنها، عدم علمهم بأنها واجبة، يجهلون أنها واجبة. تجد الواحد مثلا يوصي بعشرات الآلاف منهم لأشياء خيرية مندوبة ليست بواجبة، ويترك الأقربين. وتجد البعض يوصي للأقربين ولكنه يوصي لهم بالشيء القليل، وأوصى بمئة ألف لبناء مسجد، وأوصى بخمسين ألف لعمار كذا وكذا، وأوصى بثلاثين ألف زي الأقربين، وأوصى بمئتي ريال لأقاربه الذي لا يرثون مال شيء، عاد بكثر خمسمائة ريال، قل من وجدناه أوصى بألف ريال، قليل بس، خمسين ريال، مئة ريال، خمسمائة ريال، مئة ريال. بصيب مثال يعني مئة ريال للأقربين، تجي الأقربين ألفين، كم واحد يبدا مثلا خمسين بيسة، فعند واحد خمسين بيسة. لا ينبغي لمن أراد أن يوصي أن ينتبه وأن يعرف أن هذه وصية واجبة، وعليه أن لا يشق على إيش؟ على الوصي، لأن الموصي ينبغي أن ينتبه وأن لا يشق على الوصي الذي يوصي عليه. كيف يقسم من 100 ريال إلى 2000؟ كيف يقسم 50 ريال على 3000؟ يوصي له بما يناسب، ألف إذا كان قليل، ألف ريال أقل شيء، يكون واحد ريال يبدأ أقل شيء، نص ريال أقل شيء، ما يقال مثلا الذي وصي عليه هذا يعطيه خمسين بيس، أو يعطيه مئة بيس، ما يشوفها الشأن. انتبهوا زين، هذه الحاصلة وصية الأقربين فرض واجب، أليس كذلك؟ أوجبها الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب عرفتم؟
1: نعم.
0: طيب زين، هنا السؤال يقول: واحد عليه حقوق وعليه ضمانات ولكن ما عنده شيء، هل يوصي ولا ما يوصي؟ ما عنده شيء ما يوصي، على ذا كان نيته صحيحة، كان عمله خاص لوجه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه يقيم له من يقوم بالواجب، من يقوم بالواجب، من هيش؟ من يؤدي عنه هذه الضمانات وهذه الحقوق، كما وقع لكثير من الناس. كثير من الناس أوصوا وليس عندهم شيء، فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم

0: لأن قام بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء بالواجب وأدوا هذه الحقوق عنه، أنه أوصى بها، عليه أن يوصي بها. قد يكون عنده مال وهو لا يعلم به، وقد يحدث عليه مال في المستقبل ويموت قبل أن يعلم به، وقد الله تعالى يسخر له من يؤدي عنه هذه الحقوق. مثلاً يوصي ولا ما يوصي؟
1: يوصي.
0: واضحة؟
1: نعم.
0: زين، ايش قلنا خامسها؟ خامسها يوصي بما وما له من واجب لديه، ويوصي للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك. هذا الإيصاء للأقربين واجب من غير شك. طيب زين، ننتقل عندنا، تو ذكرنا عندنا معكم كم؟
2: خمسة آداب.
0: سادس، وإن قصدت يا أخي طريقا فخذ له مصاحبا رفيقا، والمرء منهي عن الأسفار منفردا في الليل والنهار، لو يعلم الناس بما في الوحدة ما سار إنسان بليل
3: وحدة.
0: وإن قصدت يا أخي طريقة فخذ له مصاحبا رفيقا، والمرء منهي عن الأسفار منفردا في الليل والنهار، لو يعلم الناس بما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحدة. مرافق الأصحاب، من لا يسافر وحده بل يسافر مع غيره، يسافر مع اثنين يكون ثلاثة فصاعدا، كل ما زاد من الأصحاب فذاك فضل زاد في الأداب. الرفقة من ثلاثة فما فوق، يعني ما يكون واحد ما يكون اثنين. هذا الراكب والشيطان
2: والراكبان
0: شيطانان والثلاثة ثلاثة راكب. في الحديث لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. انتبهوا زين، مرافق الأصحاب، مرافق الأصحاب يختار الرفيق الصالح، يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي يبصره في دينه، الذي يبصره بما يأتيه وما يذره. الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زين، في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. في حديث آخر مثل قصار فقريسي سوء كحامل المسك ونفخ الكير، كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهذا الحديث يدل على أن جليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم، كحامل المسك الذي ينتفع بما عنده إما ببيع أو هبة أو أقل شيء، يكون جليسه معه قرير، مدة جلوسه معه قرير العين وانشرح الصدر فيش راحة المسك، راحة المسك. رحمك الله،
2: يهديكم الله ويسلمك.
0: فالجليس الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، يشغلك عما لا يعنيك، يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وإصلاحك وتقويمك، إذا غفلت يذكرك، يحمي عرضك في غيبك في غيبتك وفي حضرتك. وفوائد الجليس الصالح صاحب القليل الصالح ومصاحبة الأخيار ومجالسة

0: الصلحاء والصالحين لكن الحال هي خير وبركة فوائد لا تحصى. وحسب المرء أن يعرف بقرينه وليكون على دينه ويكون على دين خليله بخلاف قرين السوء. قرين السوء مثل من؟ مثل لافق الكير الذي يملأ أنفك بالراحة الكريهة ويحق ثيابك بالشر الذي يطير. ها كالحال مثل قيس الصارف قيس السوء كحام المسك ولافق الكير. وحام المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتجة. إياكم وصحبة الأشرار فإنها داعية إلى النار. ويفسد القرين في اليوم كما قد يفسد اللعين في الشهر علما. وقيل إن صحبة الأشرار تورث سوء الظن في الأخيار. يظن في الإنسان ما رآه في ذلك القرين إلا قاه. إن القرين بالقرين يعرف وهو له مناسب فيوصفه. واختر قرينا صالح الأعمال ترقى به في درج مداري. ولا تصاحب غاشما فترشما ولا تصاحب ظالما فتظلما. قد وعد الإله بالركون للظالمين ليش بعذاب الهون. اترك الأحمق لا تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما حركت منه جانبا هبت الريح عليه فانخرق. وإذا عاتبته كي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق. اختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. كم إنسان مثلا اختل عقله وذهبت رجولته بسبب ايش؟ قرناء السوء. وكم إنسان في حال فسد خلقه وضاع دينه بسبب ايش؟ بسبب قرناء السوء. المرء على دين خليله فليمر أحدكم من فليمر أحدكم من يخالف. طيب الآن أخذنا كم؟
1: ستة أشياء.
0: هي الاستخارة والاستشارة
1: والإخلاص
0: العمل لله خلاص من الضمان والوصية. نعم. وماذا؟
1: صحبة الأخيار.
0: طيب من لا يخرج منفردا ما كذاك؟ وإن أردت يا فتى وإن قصدت يا فتى يا أخي طريقة فخذ لهم مصاحبا رفيقا يا أخي. طيب واصل الحديث إن شاء الله في الحلقات الآتية ونكتفي الآن بهذا القدر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثوابنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جمال القلوب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجمل بهداه قلوبكم. له الحمد ما تجددت الذكرى وألقى الفجر على وجه الحياة بشرى. ما أجمل القلوب المنيبة، تلك التي تعرف طريقها إلى الله، مهما تكاثرت الطرق، وتعرف باب التوبة واجدة فيه راحتها وسكينتها وطمأنينتها. القلوب المنيبة لا تستكبر عن الرجوع، ولا تستنكف عن الاعتراف بالتقصير. قلوب تحيا بين خوف ينبهها، ورجاء يدفعها، ومحبة تحملها إلى مزيد من القرب. قد لا تخلو من الهموم ولا تسلم من العثرات، إلا أنها تعود إلى رحاب أمانها وظلال اطمئنانها. وكلما أبعدتها غفلة أعادها ندم، وكلما أرهقتها خطيئة ردها رجاء، وكلما اضطربت بها الأيام سلكت سبيل الإنابة، فتعود إلى كنف كريم رحيم رؤوف لطيف، لتكون مع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، قلب يتذكر، ليس كتلك القلوب الجامدة القاسية الغافلة، إنما هو مع القلوب الحية التي تتذكر إذا ذكرت، وتبصر الحق إذا أرشدت. جمال القلوب المنيبة،
1: جمال القلوب المنيبة،
0: جمال يتألق في أصحابها نورا، يتجلى في سمتهم وبريق سيماهم، وفي سكينتهم ولين جانبهم، وحسن خلقهم وصدق لجوئهم إلى ربهم، وفي بركة مساعيهم وتواصل إنجازهم. قلوب منيبة،
1: قلوب منيبة،
0: ترى أحلى لحظاتها في حسن الصلة بالله. قلوب إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت، وإن ابتليت رضيت، وإن أذنبت استغفرت، وإن سهت أبصرت. قلوب مستقرة في حصن مولاها القوي العزيز، فهانت عليها تقلبات الحياة. فهنيئا لمن تذكر وأبصر بعد غفلته، فلم يؤجل عودته وأدرك كيف يعود، فمضى بعزم وحزم مع أهل القلوب المنيبة. أناب إذا مسه طائف، له في الهدى ظله الوارف، ففيه الهناء ونيل الرضا، وفضل يجلله واكف. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يلقي الصبح أنفاسه البيضاء، فتمضي نفوس في سبيله بهمم شماء.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. وقبل أن ننتقل إلى إعراب هذه الآية نقف عند كلمة الأواب في الآية 25 من سورة الإسراء، وهذه الكلمة لا يقال إنها من غريب القرآن، فإنها تستعمل في الكلام وتجري على اللسان، إلا أن كبار المفسرين ومتقدميهم يذكرون هذه الكلمة ويفسرونها كما وقع ذلك في مجاز القرآن، فقد جاء في مجاز القرآن: فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتوابين من الذنوب، ففسر الأوابين بالتوابين من الذنوب. ونجد كلاما حول هذه المسألة في كتاب العين، ويفسر الأوبى بالرجوع، وهذا هو الأصل في هذه الكلمة. فقد جاء في كتاب العين عند ذكره هذه الكلمة: وآب الغائب يؤوب أوبا، أي رجع. ومن المعلوم أن الأوبى هو الرجوع، بحيث يرجع الإنسان من خطئه إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ونجد ذكرا لهذه الكلمة في كتاب الجمهرة أيضا عند ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: ويقال آب الرجل يؤوب إيابا إذا رجع إلى مستقره، والمآب المرجع، والأوب الرجوع. فقد فسر هذه الكلمة بشيء من التفصيل كالتفسير الذي ذكره صاحب العين. فهذه الكلمة حول هذا المعنى، أو استعمال هذه الكلمة حول هذا المعنى. ونجد كلاما في هذه الكلمة، وهي كلمة الأوب أو كلمة أواب في الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: أواب رجاع، أي تواب، والآيب الراجع، والمآب المرجع، والتأوب الجيد الأوب، أي سريع الرجوع. وقوله تعالى: يا جبال أوبي معه، قيل سبحي معه نهاره كله كتأويب السائر نهاره كله، وقيل أوبي سبحي بلسان الحبشة. ثم نقل كلاما عن ابن الأنباري فقال: قال ابن الأنباري فيه سبعة أقوال. قال قوم: الأواب الراحم، وقيل التائب، وواصل الحديث وذكر هذه الأقوال فقال: وقيل المسبح، وقيل الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وقيل المطيع، وقيل الذي يذكر ذنبه في الخلاء، أي في خلوته، فيستغفر منه. وقال أهل اللغة: هو الراجع إلى التوبة، من قولهم: قد آب يؤوب أوبا إذا رجع. قال عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، أي لا يرجع. وقال آخر: رس كرس أخي الحمى إذا غبرت، يوما تأوبه منها عقابيل، أراد عاوده، فمعنى تأوبه في البيت عاوده، أراد عاوده وراجعه. والعقابيل البقايا لا واحد لها، والأوب ترجيع الأيدي. وقد ذكر معنى آخر ذكره أيضا صاحب العين. فهذه الكلمة مدار معناها حول الرجوع، فالأوب هو الرجوع، ومعنى قوله: إنه كان للأوابين غفورا.

أي للراجعين من ذنوبهم إلى طاعة الله، وخصوصا أنه قرن هذا الأمر بذكر المغفرة. وهناك كلمة أخرى ذكرت في الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية 26 من سورة الإسراء، وهي التبذير. فإن الحق تبارك وتعالى قال: ولا تبذر تبذيرا. وقد ذكر معنى هذه الكلمة صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو الأصل في المعاني التي نذكرها، ثم نعود إلى تلك المعاني من الكتب الأخرى، وهي كتب أئمة اللغة والتفسير كالعين والجمهرة والاشتقاق والإبانة وغيرها من كتب المتقدمين المعتبرة الذين أخذ عنهم التفسير وأخذت عنهم اللغة. فقد جاء في مجاز القرآن: المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث، والعائث هو الذي ينفق ماله في غير طاعة. فقد قال صاحب مجاز القرآن: المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث. وقد جاء ذكر لهذه الكلمة في كتاب العين أيضا، فقد قال: والتبذير إفساد المال وإنفاقه في السرف. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. وقيل: التبذير إنفاق المال في المعاصي. وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله عز وجل: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فقد ذكر جملة من المعاني حول هذه الكلمة، وهي كلمة التبذير. ونعود أيضا إلى كتاب الجمهرة، فإنه ذكر شيئا في هذا الباب يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة التبذير. فقد جاء في الجمهرة: وبذر الرجل ماله تبذيرا إذا فرقه، وبذر الله الخلق فرقهم في الأرض. فقد ذكر أن تبذير المال هو تفريق. ونجد كلاما حول هذه الكلمة، وهي كلمة التبذير، عند الإمام نور الدين في جوهر النظام، فقد ذكر معاني تقرب من المعاني التي ذكرها صاحب العين، أو ذكر معنى من المعاني التي ذكرها صاحب العين. فقد جاء عنه أنه قال في جوهر النظام في باب جامع الآداب: ومنفق الأموال في البر فلا يدعى مبذرا إذا لم يحضلا، وإنما التبذير في المعاصي من أنفق الدانق فيها عاصي. وكلامه ظاهر أن المال لا يوصف بأنه مبذر إلا أن يكون إنفاقه في المعصية، وأما الإنفاق في البر ولو كان كثيرا فلا يعد ذلك من التبذير. ولذلك شواهد، فقد ورد أن جملة من الصحابة أنفقوا أموالهم كلها في سبيل الله. ومنفق الأموال في البر فلا يدعى مبذرا إذا لم يحضلا، وإنما التبذير في المعاصي من أنفق الدانق فيها عاصي. وهذا المعنى واحد من المعاني التي ذكرها صاحب العين، فقد قال: وقيل التبذير إنفاق المال في المعاصي. ونعود إلى الآية 28 من سورة الإسراء: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما كلمتان، إن وما، أدغمت الميم

0: في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم، ولذلك لا يظهر للنون أثر. وقد تقدم أنه نقل بل جاء في الكشاف أن ما تزاد بعد إن ولا يكون ذلك إلا أن يأتي مضارع اتصلت به نون التوكيد. ومن تتبع القرآن الكريم وجد هذا الأمر حاصلا، فحيث ما زيدت ما بعد إن وجدنا أن المضارع الذي يأتي بعد ما تتصل به نون التوكيد كما في هذا الموضع من القرآن، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وكما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وقد تقدم ذكر موضع من تلك المواضع في هذه السورة الشريفة وهي سورة الإسراء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن فقد زيدت ما بعد إن وجاء بعد ذلك مضارع اتصلت به نون التوكيد. والظاهر من كلام الأئمة أن هذا الأمر وإن ورد في القرآن الكريم على هذه الطريقة إلا أن زيادة ما ليس من اللوازم بعد إن بل هو من الجائز، وقد يكون ذلك الكثير. وإن زيدت ما جاز أن يأتي المضارع بعدها متصلا بنون التوكيد، وجاز أن يأتي أيضا غير متصل بنون التوكيد. ومن رجع إلى كتاب العين وجد كلاما حول هذا المعنى، إلا أن كلام صاحب العين ليس بل إلا أن كلام صاحب العين ليس في هذه المسألة على جهة التخصيص، فإنه قد ذكر هذا الأمر في قول القائل إما أن تزورني وإما أن أزورك، إما أن تزورني وإما أن أزورك، فقد ذكر أن أصل إما وليست من هذا الباب الذي بين أيدينا إن وما، وذكر أن ما زائدة وأن زيادتها ليس من اللازم. ونجد كلاما في هذه المسألة صريحا عند الأئمة المتقدمين من أئمة العربية الكبار من العمانيين، فنجد ذلك عند صاحب المقتضب وهو المبرد، والمبرد من أهل هجار أو من أهل الهجار، وهي قرية بين صحم وبين الخابورة أو بين صحم والخابورة، وهي معروفة إلى الآن، فإن هذا العلم الكبير الذي آلت إليه العربية كان من أهل تلك البلد أو كان من أهل تلك القرية، وقد توفي في العقد الثامن من القرن الثالث من الهجرة النبوية، فقد جاء بعد الخليل بزمن، وجاء أيضا قبل ابن دريد أو عاصر ابن دريد، فإن ابن دريد قد عمر وإن كان متأخرا في الوفاة عن هذا العالم، ومولدهما متقارب من حيث التاريخ. فقد جاء عنه أنه قال فأما في المجازات أي في الشرط، فأما في المجازات إذا قلت إن تأتني آتك وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت ما كما تزيدها في سائر حروف الجزاء نحو أينما تكن أكن ومتى ما تأتني آتك، لأنها إن تأتني آتك ومتى تقم أقم، فتقول على هذا إن شئت إما تأتني آتك وإما تقم أقم معك، وقد مضى تفسير هذا في باب الجزاء، وهم يريدون بباب الجزاء باب الشرط، فإنهم يسمونه باب الجزاء. وقد جاء ذكر لهذه المسألة في الجزاء أو في باب الجزاء عند هذا العلم الكبير، ونذكر هذه المسألة أو نزيدها تفصيلا كما ذكرها المبرد في كتاب المقتضب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واد

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

0: أب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
6: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول هذا اليوم؟
6: إن شاء الله تعالى نبدأ جولتنا بآية جديدة تحمل الرقم 144 من آيات سورة البقرة المباركة.
7: فهل لا تتلو على

0: أين هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
1: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ

0: وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: يا سبحان الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ما ألطف هذه العبارة مخاطبا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل رب السماوات والأرض ورب العالمين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
2: بإذن الله تعالى، ولنبدأ مع الحرف الأول، قد نرى. ماذا في الدال يا سالم؟
1: قلقلة.
2: نعم، القلقلة في الدال حينما تكون الدال ساكنة، وهي من أحرف القلقلة. قد نرى تقلب وجهك،
3: قلقلة في جيم وجهك يا أستاذنا.
2: جميل، وهما يعني الدال والقاف من أحرف القلقلة مع الطاء والباء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. في السماء
1: مد متصل يا أستاذنا،
2: حيث وقعت الهمزة والألف في كلمة واحدة في السماء، فالمد متصل. فلنولينك قبلة ترضاها.
3: جاءت قلقلة ثم بعد ذلك إخفاء،
2: القلقلة في الباء. إذن لدينا هنا في هذه الآية ثلاثة من أحرف القلقلة، الدال
3: والجيم والباء.
2: نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. جميل، وجهك في السماء فلنولينك قبلة، قبلة ترضاها، هذا هو الإخفاء. ماذا أخفي هنا؟
3: أخفي التنوين مع التاء يا أستاذنا.
2: نعم، قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. شطر،
1: هنا قلقلة أخرى يا أستاذنا في طاء الشطر.
2: جميل، إذن استوفت هذه الآية بل صدرها أحرف القلقلة، الجيم والطاء والباء والدال.
3: فيا لها من حكمة بالغة يا أستاذنا،
2: ويا لها من فصاحة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم،
1: النون هنا أخفيت يا أستاذنا،
2: أخفيت قبل التاء، وهي من حروف الإخفاء قبل التاء. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
3: أيضا تكررت القلقلة هنا يا أستاذنا،
2: فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم.
1: من ربهم، هنا جاء الإدغام يا أستاذنا،
2: ولكنه إدغام بغير غنة، لأن الراء حينما تلتقي مع النون تدغم فيه ويدغم فيها إدغاما بغير غنة. من ربهم، وما الله بغافل عما.
3: جاء هنا إظهار يا أستاذنا،
2: إظهار بعد الإخفاء، فيا لها من فصاحة. أظهر النون هنا
3: قبل حرف الحلق العين يا أستاذنا.
2: نعم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. عما
1: إدغام هنا يا أستاذنا،
2: أدغم نون عن في ميم ما، عما يعملون، والأصل
3: عن ما.
2: جميل جدا، وانتهى ما في الآية من أحكام تجويدية حسب ما يظهر.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: أود أن أسأل عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات.
2: جميل جدا، الآيات الأول تتحدث

0: عن تحويل القبلة التي كان المسلمون عليها، وعن اعتراض المعترضين وهم سفهاء، لأنه لا يعترض أمر الله تعالى ولا يعترض على أحكامه وما أمر به ونهى عنه إلا سفيه. بعض العلماء يقول هذه الآية مقدمة في النزول عما قبلها.
1: مقدمة في النزول عما قبلها؟
0: نعم، لأن قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وفي الآية الأخرى التي بعدها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فيقول بعض العلماء قد نرى تقلب وجهك في السماء مقدمة في النزول، ثم أخرت بعد ذلك ليستطرد حول استقبال القبلة وما يجب فيها، وماذا يقول الذين أوتوا الكتاب من قبل القرآن حول ذلك الاستقبال الذي ثبت لهذه الأمة وأنه استقبال الكعبة بالصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: شوقتنا إلى معرفة أسباب نزول هذه الآية، فهل لها أسباب نزول؟
0: قيل والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى أن يؤمر بأن يستقبل البيت الحرام بالصلاة كما كان من قبل، وهذا واضح من قوله تعالى تقلب وجهك في السماء، أي انتظارا لأن يؤمر باستقبال الكعبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين مات حين الصلاة يرفع بصره إلى السماء لعله ينزل أمر باستقبال الكعبة، حيث كان محبا لذلك تواقا إلى استقبال الكعبة، إذ هي الكعبة المشرفة وهي التي بناها إبراهيم عليه السلام والناس يطوفون حولها، وقد أمر النبي أن يستقبلها أول الأمر. فكان حينما تحين الصلاة يقلب وجهه إلى السماء، أي يرفع بصره، تقلب وجهك في السماء، يقلب في السماء وجهه، أي يقلب بصره لعله يرى جبريل ينزل بالوحي.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: نود أن نعرب شيئا من الآية الكريمة
0: إذا كان الوقت متسعا لذلك.
1: لا يتسع الوقت لذلك يا أستاذنا.
0: إذن علينا أن ننهي اليوم حلقتنا على أن نبدأ غدا حلقتنا بإعراب صدر هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.